0: والشاهد منه أنه حين رأهم يضحكون وعظهم هذه الموعظة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن خشية الإنسان لله تعالى وخوفه منه وهكذا خشوعه على قدر علمه وعلى قدر ما يطلعه الله تعالى عليه من حكمته في خلقه وآياته العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أهمية الجمع بين البشارة والنذارة، فلا تكن مقنطا للعباد، لا تكن مقنطا لهم، ميئسا لهم من رحمة الله، لا تكن ناظرا إليهم دائما بعين التشاؤم، انظر بعين التفاؤل، بشر العباد بالخير، بشر نفسك وبشر المؤمنين، فإن بعض الناس يغلب عليه جانب القنوط، إن لم يقنط من رحمة الله يقنط ويأس من الخير الذي عند الناس، ينظر إلى الناس نظر من قد أهلكهم الشر وأحاط بهم، ولا ينظر إلى جوانب الخير في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم بهذا الكلام وهو موعظة منه عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه: لما تقنط عبادي، أي ارجع إليهم وبشرهم كما جعلتهم يبكون ويخافون، ارجع إليهم فبشرهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم. والشاهد منه كما سبق في باب الضحك، فالمذموم من الضحك إذن الضحك الذي فيه مخالفة أو الإكثار منه. وأما أن يضحك الإنسان أحيانا أو قليلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفة الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة، لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة يضحك ضحكا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: فائدة في قيس بن أبي حازم الذي مر معنا أمس أنه مخضرم، قلنا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اجتمع به؟ ها؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، بقي هناك تابعي حصل له أكثر من هذا، يعني وصل إلى المدينة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سوير بن غفلة. متى وصل؟ قال: وصل المدينة والناس ينفضون أيديهم من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتهوا من قبره، ما كتب الله له الصحبة. الشاعر يقول: قيس بن أبي حازم، ذكر الشيخ محمد آدم الأثيوبي أن قيس هو الوحيد الذي روى عن العشر المبشرين بالجنة على الإطلاق، يعني لم يروي أحد من التابعين عن العشرة إلا قيس. إن شاء الله فائدة طيبة. رجل الشيخ محمد بن آدم رجل شائب كبير في السن جدا، له درس في الحرم وقد صار شيخا كبيرا، على سعة ما آتاه الله تعالى من العلم ومحبة الناس له هناك من طلبة العلم وحرصهم على دروسه والجلوس معه، قالوا شرح الأمهات الست كلها، والآن هي في سياق الطباعة. قد خرج منها صحيح مسلم كاملا في كم مطبوع؟ ها؟ أكثر من 30، في 46 مجلد. وخرج أيضا شرح سنن النسائي، موجود عندنا المكتبة، مطبوع أيضا في نحو 30 مجلد. وهذه المرة أرسلوا لنا من عدن قبل أيام شرح سنن الترمذي، تحفة الطالب الأحوذي، طبع منها 16 مجلد، والباقي في سياق طب ما أكملوها. هكذا من سنن ابن ماجه طبع نحو 10 مجلدات. وقالوا قد أتم شرح الأمة الست جميعا، أتمها وهي الآن في طور الطباعة، بركة عظيمة من الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له على سنن النسائي، شرح سنن النسائي، يعني تعجب، قال لما جالسه من سعة علمه ومن حفظه ومن قوته، فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به. ما شاء الله، هو يستخدمها، هو كبير جدا، أنا كان يحمله على عربية ما عاد يمشي، يلقي الدرس ثم ينصرف، يلقي الدرس في الحرم المكي. أخ يقول الحديث التي فيها أنه ضحك حتى أبدت نواجذ، وكيف نجمع بينها وبين حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت ما رأيت، نعم، حسب علمها وحسب ما رأت، أي أن هذا الأمر هو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، وهذا الضحك كان قليلا، وقد حكاه جماعة من الصحابة في عدة وقائع، ولكن أغلب حاله عليه الصلاة والسلام هو التبسم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد، الشيخ محمد الراوي، الشيخ عبد الرحمن المحمود، وقد أجادوا وأفادوا ووضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن الموضوع موضوع عظيم

0: من لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علم لكان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك. فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى، تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه تقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه يولد له ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه يولد له إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجة للكتابة، ولن كتب ذلك لحكمة بالغة، وجعل هناك لوحا محفوظا أحصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك، فيكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق، من العلم القدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر، القدر السنوي، ليلة القدر تكتب فيها الحوادث من القدر السابق وما يقع في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهكذا ما يشاءه ويقدره اليوم، هو قدر اليوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فمع علمه ومع كتابته للأشياء كلها، هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل شيء، وليس للعبد الاعتراض على مولاه سبحانه وتعالى في ذلك. العبد الضعيف إذا عرف بحسن التصرف والبصيرة في أموره لم يعترض عليه فيما قد يخفى من ذلك، لأن له فيها أسرارا ومقاصد قد يخفيها على الناس، فكيف برب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة في خلق الحيوانات المتنوعة من سباع ومن مأكولات ومن محرمات ومن صغير ومن كبير ومن غير ذلك، خلق أنواعا لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. من يحصي هذه الدواب صغيرها وكبيرها وما نافعها ومضارها وما يترتب على وجودها وعدمها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مع العلم والكتابة لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الثالثة المشيئة، فلا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، بل كل شيء معلوم له ومكتوب، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هو الخالق للأشياء كلها عن مشيئة وعن حكمة وعن علم سابق، هو الخالق لكل شيء كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله؟ هو الموجد للأشياء من سماء وأرض وأنهار وبحار وجبال ودواب ومعادن وغير ذلك، فالله الذي أوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى، قال لها كوني فكانت بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فعلى العبد رجلا كان أو امرأة، على العبد أن يؤمن بهذه الأشياء ويعلم أنها حق، ثم يستفيد من ذلك فيعمل ويكدح وهو يعلم أنه لا يخرج من قدر الله، وأن الفضل لله فيما يوفقه له من الخير، وأن له حكمة فيما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وهو ما يدري، رب ضارة نافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال تعالى: كتب عليه القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن أصابك شيء إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا، لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن شفي من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد اللي سافر إليها، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا، لا على مر قد مضى في علم الله، لا تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقدر، فاطمئن واعلم أن الأمر قد فرغ منه وأن ما شاءه الله كان وإلا من شاء الناس، وبهذا يحصل المؤمن الطمأنينة والراحة، راحة الضمير ما لا يحصيه على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل له عند فعل الخير من الطمأنينة والراحة والفرح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فيشكر الله على إنعامه وعلى فضله وإحسانه ويتعزى بعزائه ويصبر على ما أصابه ويعلم أن ذلك من عنده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فالمؤمن هكذا عند الصبر، عند المكروه صبور وعند المحبوب شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء، لأنه يعلم أن الرخاء والنعمة من فضل الله عليه فيشكر الله ونساق ذلك إليه، ويعلم أن ما أصابه من البلاء عن حكمة بالغة من الله لا عن عبث ولا عن ظلم، فالله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل له الحكمة البالغة في ذلك، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويعلم أن لله أسرارا وحكما لا يدريها العبد، فله الحكمة البالغة في كونه جعل الصلوات خمس، وجعل الفجر ثنتين، والمغرب ثلاث، والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل غير ذلك. هكذا جعل له الحكمة في كون الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك. وله الحكمة فيما شرع من جهة الحج وأعمال الحج، ولماذا صار في مكة، ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك، وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السنة كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البالغة في ماله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور رأى العجب العجاب، رأى العجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان، مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرة، وحتى يعلم أن الله سبحانه الحكمة البالغة فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من الأذى، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويزداد شكرا لله في أداء ما شرع من الطاعات وفي الحذر من حرم من المعاصي والوقوف عند حدود الله. هكذا الواجب عليه أن يكون شكورا مسارعا للطاعات مؤديا لما أوجب الله عليه، نشيطا في ذلك حذرا من كل ما يعوقه عن ذلك، وأن يكون أيضا حريصا على ترك المعاصي بعيدا عنها وعن أسبابها وسائلها، سائلا ربه ويعينه على ذلك، وأن يعيده من شر نفسه وشيطانه، وأن يعيده من جلساء السوء وشياطين الإنس والجن، ويصبر على ما شرع الله له وما حرمه الله عليه، فيبتعد عن المحارم ويسارع إلى الطاعات والخيرات ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله ومؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى، يعلم أن الخير كله فيما شرع وأن البلاء والمحن فيما حرم عليه، فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله شاعرا بأنه عبده وابن أمته وابن عبده، يصره فيه سبحانه كيف يشاء، وهو الحكيم العليم، شرع له ما فيه النجاة والسعادة ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا البصيرة في دينه والعلم بما شرع والحذر مما نهى عنه، ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم والعمل به وتدبره والحذر مما يخالف شرعه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
1: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، جزاه الله خير الجزاء. في الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء،
0: نتقدم إن شاء الله،
1: وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين، فنرجو ملاحظة ذلك، يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا، والأحذية كانت في طريق المصلين وفي المسجد إن شاء الله.
0: نقدم إن شاء الله مصباحين وثلاثة إن شاء الله،
1: لأن هذه ست صفوف. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن نستأذن الأخوة في عرض هذه الأسئلة لأن أصحابها عرضوها علينا أكثر من أسبوع، حوالي ثلاث أسابيع متتالية أو أربعة، فنستأذنكم في عرضها. هذا السؤال أرسل من مصر وخاص بإحدى الأخوات، ورجاء عرضه مبكرا وجزاكم الله خير الجزاء. على لسان الأخت تقول: أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد، وأعتقد عقيدة السلف، ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم، وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يطلقها، فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش إيش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال مضمونه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكن عنده نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته، وأنها نصحته بذلك فذكر أنه غير مقتنع بذلك وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه فالمقصود أن هذا الرجل إذا كان جاهلا يعلم، وأمر اللحية أمر معروف، وقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالفوا المجوس. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. هذه الالفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحه لا تحتاج الى شرح ولا الى تفسير. ويقول ابو محمد بن حزم وهو من اعلم الناس بالاجماع والخلاف، يقول اتفق العلماء على ان قص الشارب واعفاء اللحيه امر مفترض. فالمقصود ان نصيحتي لهذه الفتاه ان لا تزوج هذا وان امرها ابوها بذلك، لكن تعتذر لابيها بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، وتقول يا ابتاه هذا الرجل متساهل بدينه واخشى على ديني منه، واخشى ان يضرني وجوده معي وكوني قرينه له، فتقنع اباها بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وإن سخط أبوها. نعم. خير. هذا فيه ضعف، حديث ضعيف معروف أنه ضعيف، لأن قال أن الله أمرني بإعفاء اللحية، ولما قالوا أن أمر أباهم أن ربهم أمرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ولا حديث صحيح كافي. نعم.
1: وآخر يقول، هذه يمكن رابع مرة يعرض الأخ: أنا صاحب مواشي وقدمت على الدولة بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدولة على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارتي أو ذهبت إلى سوريا بالسيارة الخاصة، وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 الأوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث، وفات العمال 2 وأنا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين ودفعت الدية لورثتهم، وآمل مفضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا.
0: إذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب أو صدام وحكم عليك ما سلمت الدية فعليك الكفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، القاتل عليه الكفارة ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة، فليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، متى كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا إذا كنت متسببا في القتل. إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميلك الدية والكفارة. نعم.
1: وآخر يقول: سمعت بعض المشايخ غير السعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه وإنما هو تستر الرأس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
0: أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب على المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم. وإنما خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا؟ والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب ستر ذلك، وأن الزينة موجودة في ذلك، فإن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودمامة، فهو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الرأس يجب أيضا ستر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم. والله قال جل وعلا يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه. وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشفون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه. وبينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الإفك قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت: فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكانوا يخمرن وجوههن. وهكذا في حجة الوداع قال: كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال سدلت جلبابها على وجهها فإذا بعد الرجال كشفنا. هذا كله يدل على أن الحجاب بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن. وهذا هو المختار عند المحققين من العلم، المختار وجوب تحجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة. فينبغي المؤمن أن يخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
1: سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في 3 سنوات الأخيرة وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي هناك. وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة، فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم في مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟
0: الواجب على طالب العلم أن يبذل ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم في نفسه شيئا فإن العادات التي تخالف الشرع لا يجب احترامها. وهل عود الرسل إلا بالعادات المخالفة؟ الرسل لم يعادوا إلا بالعادات المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهن قبل ذلك، اكتب إليهن الآن قبل أن تذهب إليهم، اكتب إليهم وقل لهم إن من عادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك حتى يعلمنا ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم: يا أخواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم أن هذا الشيء علمتم تعلمته وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام يكون بغير المصافحة، هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، سلموا عليهم لكن من دون مصافاة، كيف حالكم كيف أولادهم، تحييهم وترحب بهم وتسألهم عن أحوالهم لكن من دون مصافحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء، لما قدمت لي بعض النساء يدها قال إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك، إن اهتدوا فلهم ولك الأجر، وإن أبوا فقد أديت ما عليك، ليس عليك إلا البلاغ كما هو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم،
1: هذا المبلغ للمجاهدين. وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟ أنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟
0: نوصيك بأن لا تعمل في شركات التأمين، لأن التأمين فيه الغرض وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعا. والله يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرض في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرف من أهل العلم المعتبرين تم تحريم التأمين التجاري هذا. نعم، فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم.
2: طيب يا شيخ الله يغفر لك، إن كان أنا مثلا أني دفعت لهم التأمين وعلمت أني يعني أن هذا خطأ ما عاد أعود له مرة خلاص.
0: نعم نعم نعم،
2: لكن هل علي إثم في قمة قبل؟
0: لا، مع الجهل نرجو لك العفو سبحانه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: آخر يقول لأخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى الوفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا إلى آخر؟
0: نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة، لأنها مفرطة، جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليه يكون في محل مرتفع، في محل بعيد عن متناول الصغار. وأما الإثم نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية والكفارة، إلا إذا سمح أهل الورثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما الكفارة فاعت رغبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. نعم.
1: امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة، يرثها أبناء أخيها لأب دون الإناث دون بنات الأخ ودون أولاد الأخ لأم. أولاد الأخ لأم من الأرحام, لو الأرحام لا يرثون مع وجود العصب وغيرهم من الفروض. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهم العصبة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى رجلين ذكر. قول صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض, وهذه المرأة ليس لها أهل الفروض وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. نعم.
1: طيب الأولاد أخذوا نصيب أبائهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟
0: باعتبارهم عصبة بني أخ. نعم.
1: وآخر يقول توفت جدتي من أبي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية, وكانت حال والدي المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان, هل تجزي هذه الذبيحتان؟
0: إذا كان أوصت بالبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه, وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث, إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب دفع البقرة عنها كما أوصت بذلك, هذا قربة إلى الله وطاعة لله عز وجل, ولا تجزي الشاتان. نعم.
1: رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها والبيت له أهل والبيت له, هل يجوز الرجل أن يراجع زوجته دون أن يراجع المحكمة والقاضي؟
0: إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فلهو يراجعها لما في العدة, وإذا كانت قد خرج من العدة كما قال لها سنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها, يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب أقرب من عصبتها, إن كان لها أب زوجها أبوها, كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها, فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها, فإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها, فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها, يعني العصبة أقرب العصبة. وإذا أشكل عليه يسألها العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه, المقصود ما في حاجة إلى الحاكم, إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة, لأن هذا أمر واضح, الطلقة الواحدة لا تمنع لا تحرمها عليه, ولا الطلقتان أيضا لا تحرمها عليه, إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له يتزوجها بعقد جديد إذا كانت قد خرجت من العدة, يتزوجها بعقد جديد على يد وليها, والولي هو أقرب العصبة وأقربهم أبوها إذا كان موجود, ثم جدها أبو أبيها وإن علا, ثم ابنها إذا كان لها الأولاد الكبار والجدين, ثم بعد ذلك الإخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق وهكذا, العصبة الأقرب فالأقرب. نعم.
1: طيب ما في مهر المسمى؟
0: بالمهر يتفقان عليه,
1: بالمهر يعني عقد ومهر جديد
0: إذا اتفق مع المرأة على مهر. ولا
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر

0: شرك إن أردت منك يعني شرعا إن أمرتك، ليس معناها كونية، لا هي إرادة شرعية، يعني أردت منك أن لا تشرك فأبت، يعني أمرتك بهذا ولكنك أطعت هواك وشيطانك. نعم.
1: وآخر الجنة الأخيرة منشورات يوزعها الشباب بحسنية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية، وقال هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة، وتحته قال هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد، هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك، هل حافظت اليوم على السنن الراتبة، هل ثابرت اليوم على الأذكار والأوراد، هل قرأت وحفظت اليوم شيئا من القرآن، هل قرأت وحفظت اليوم شيئا من الحديث النبوية، هل سألت الله اليوم الجنة، هل سألت الله الشهادة إلى أن قال، هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30، ما أدري مدى صحة. وقال المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونصح الغير على اقتنائها.
0: فالذي أرى أن هذا لا يبني أن قد تطور الحال إلى يجعلها دينا وغربة، وأن من لم يفعلها يكون مخطئ ويكون غلطان، مثل ما يصورون أشياء أخرى غير ذلك، بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب من ضيع الصلاة عاقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا، والآخر يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إلى يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: يتوسعون في استعماله.
0: نعم. يكفي التذكير والموعظة في مثل هذا، تذكير الناس وحثهم على كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية حسب حساب النفس والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي، والمناصحة بين الإخوان. نعم.
1: هل
0: نعم تجتمعان في حق المطيع، الإرادة الدينية والكونية تجتمعان في حق المطيع، فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه الإرادتان، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله. فتجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الكونية في حق العاصي والكافر، العاصي عصى بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية، وهكذا الكافر وقد تخلت عنه الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.
2: يا شيخ كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول قضاء الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب علي.
0: عليه يعني هذا قضاء الله وعليه التوبة، مع ذلك وقال الله قدر، لكن عليه التوبة، يحمد الله على ما قدر من كون عوقب عليها وقيم عليه الحد وكون صبر على ما قضى الله عليه وقدر رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع وأن لا يعود، قدر الله لا يجعله يسرع المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر، وأنه قيم عليه الحد وأنه تاب إلى الله وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجة على فعل المعاصي. نعم.
1: تغيب أخي عن المنزل منذ مدة، وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات، ولكننا لم نجد له أثرا أبدا، فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع، لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه، أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما، نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم أذابكم الله.
0: أما الذهاب إلى السحرة والكهنة فهذا لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا ما سأله عن شيء لم تقل له صلى 40 يوما، قال من أتى كائن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، وقال ليسوا بشيء، قال إنهم قد يصدقون، قال تلك كلمة يسمعها الجن من السماء فيقرها في أذن وليه من الإنس فيكذب معه 100 كذبة وفي الأرض أكثر من 100 كذبة، فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم، لكن في الإمكان سؤال الناس في مجامع الناس، في الإمكان كتابة في الجرائد والصحف من عرف فلان لصورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، قد رحمك الله قد يقرأ الجريدة بعض الناس ويكون عنده خبر، أو يسمع الجريدة هو في أي مكان، المقصود مثل في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا مانع. وكذلك مجامع الناس، واحد يطرب عليه، من يطرب على الضال، لا، من شاف فلان، من رأى شخص صفة كذا وكذا وكذا، أو صبية صفة كذا وكذا. أما الرؤيا فقد تقع الرؤيا، قد تقع الرؤيا من بعض الناس، قد تنفع الرؤيا. الرؤيا جزء من 46 من النبوة، ذهبت النبوة بقى المبشرات، قد تقع لبعض الناس ويستدلوا بها. نعم.
1: ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل، فيما جفت الأقلام وطوى الصحف، فيما يستقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وطوى الصحف. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال أعماله فكل ميسر لما خلق له.
0: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. قال يا رسول الله بين دينا كأن خلق الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فلا نتكئ على كتابنا ولا ندعو العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. رواه البخاري في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. وفي المعنى حديث كثيره في هذا المعنى. نعم.
1: هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر؟ وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟
0: كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله من حسد وغيره. كل ما يوجد في الوجود من ضر من ضار أو نافع، من طاعة أو معصية، من مرض أو غيره، كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما صار مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالرب عز وجل قد كتب كل شيء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45
0: خاصة الشيء العادي بينهن وغير العادي بينهن إذا أعطيناها بعض الشيء لا بأس. يكرهه بعض الشيء يسمونه النثار، يكره. وأما إذا كان الطقيات التي بالأصوات المرتفعة والمكبرات الصوت يفتن الناس ويؤذن الناس هذا ما يجوز، هذا يختلف. نعم.
2: والكسب يا شيخ، إحنا قصدنا الكسب.
0: إذا كان بطريق شرعي لا بأس، مثل مغنية تغنيهن بالغناء العادي فيما بينهن، ما سمعه ليس باختلاط ولا مكبرات صوت بين النساء في بيوتهن بمدح الزوج والزوجة وأهل البيت على عادة النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به. نعم. نعم. نعم.
4: نعم. لكن بعض أغاني الفنانين فيها من الغزل،
0: المقصود هالغنى اللي يشوش على الناس ويفتن الناس في الحب وغيره أو بالأصوات المرتفعة والمكبرات هذا ممنوع، لأنه يفتن الناس ويؤذي الناس.
1: نعم. آخر يقول هناك حديث ما معناه أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟
0: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد على لا يزول عمر إلا البر ولا

0: نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما اعرف هل لفظ صحه هل لفظ. اما حديث يامر بالقدر الى الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا اعرف حسنته. واما لا يرد بالقدر الا الدعاء هذا معروف الحديث الصحيح. نعم.
1: متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الانسان مخير في بعض الامور ومسير؟ متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الانسان مخيرا في بعض الامور ومسيرا في امور اخرى؟
0: كل العمل من فعل العبد وهو بقدر الله، كل جميع اعمال العباد من فعله منسوبه اليه، من قتل ومن اكل ومن شرب ومن صلاه ومن صوم ومن زنا ومن سرقه ومن خيانه، كلها منسوبه اليه. هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعل للفواحش، هي افعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمه البالغه عز وجل. فافعالهم تنسب اليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها ويؤجرون على ما وافق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، مو معنى مخير أنه يجوز أن يطيع ويعصي، لا، معناه أنه له خيرة يعني له إرادة وله مشيئة. مو معنى مخير أنه يجوز له يفعل المعصية، لا، معنى من قال مخير يعني هل له إرادة، هل يستطيع أن يفعل هذا وهذا، هل يستطيع أنه يأكل ولا ما يأكل، هل يستطيع أنه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي. نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع إذا كان معافى، يستطيع يأكل ولا يستطيع لا يأكل إذا كان معافى، يستطيع يزني إذا تمكن من المرأة ولا يزني إذا ما تمكن منها. كل هذا موجود، له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع اختار هذا واختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود، عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا، في خيرته هذا يستطيع. لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر، وكله باختياره، فهم ليس بمكره ولا بمجبور، فله باختيار يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا. هذا معنى مخير، يعني له خيرة، له قدرة، له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية. مو مثل مربط أو ينطلع في النار بقوة، مهم مكره بهذا المعنى. المكره الذي مثلا يربط ويكلف الشيء الذي أو يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته، أو يلقى بغير قدرته في الحفرة أو في النار أو في كذا، لا، ليس بهذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأكل من هذا، ويستطيع يقوم ويأكل من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يأخذ مال فلان بقوته وسلطانه وقدرته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب. فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مقدار لهذا الشيء، استحق الأجر من الله على تركه المحظور وعلى فعله طاعة لله وطلب المرضات. وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحذور، وهو يستطيع أن يترك هذا، عنده قدرة على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب، نسأل الله السلامة. نعم.
1: وآخر يقول: لأخ في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال: الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟
0: لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن الأفضل أنه يداوى، ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء ويعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، وإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السبب وقد يموت لأن تم أمره، تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب، انتهى.
1: سمعت بعضهم يقول: لماذا قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ لماذا لم يقل كن فكان، لأنه قد مضى هذا الأمر؟
0: إذا قضى أمرا يعني أراد أمرا، سبق في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن.
1: أيوه.
0: كن فيكون، ممكن فكان، لا، كن فيكون بعد أمر الله لكم.
1: نعم.

0: فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
1: العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد. فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على من كتب الله له الحسنات ومحى عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محى عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء في وقت وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة. يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت. أما الأقدار التي ما فيها حيلة، قد سبق في علمه أنها تكون، هذه ما تمحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه. وكذلك الهرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الهرم. فكله والحديث في الحديث ما من داء له دواء إلا الهرم واللفظ الآخر إلا الموت. نعم.
0: في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداي العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
1: نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعه، عليك الصيام والدية تبعه، لكن الصيام ما تبعه، الكفارة ما تبعه، عليك عتق، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين. وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حابس وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل ضررا عليه.

0: وله خيرة يستطيع اختار هذا واختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود، عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا، في خيرة هذا يستطيع، لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر، وكله باختياره، هم ليس بمكره ولا بمجبور، بل باختيار يفعل هذا وهذا يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير، يعني له خيرة، له قدرة، له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية، مو مثل مربط أو ينطلع في النار بقوة، مهم مكره بهذا المعنى، المكره الذي مثل يربط ويكلف الشيء الذي أو يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته أو يلقى بغير قدرته في الحفرة أو في النار أو في كذا، لا ليس بهذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأكل من هذا ويستطيع يقوم ويأكل من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يأكل مال فلان بقوته وسلطانه أو قدرته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب، فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مختار لهذا الشيء استحق الأجر من الله على تركه المحظور وعلى فعله طاعة لله وطلب المرضات، وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحذور وهو يستطيع أن يترك هذا، عنده قدرة على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب، إن شاء الله السلام. نعم.
1: وآخر يقول: لأخ في الله أصابه مرض شديد، فقلت له اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج وتشفى بإذن الله، فقال: الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض رتب على هذا المرض أجر عظيم وسيكفيني هذا الأمر، فهل هو مصيب أو مخطئ؟
0: لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن أفضل أنه يداوى، ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، وإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السبب وقد يموت لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب انتهى.
1: سمعت بعضهم يقول: لماذا قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يقل كن فكان، لأنه قد مضى هذا الأمر؟
0: إذا قضى أمرا يعني أراد أمرا، سبق في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن، كن فيكون، مو كن فكان، لا كن فيكون بعد أمر الله له. نعم.
1: فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها، وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد، فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على من كتب الله له الحسنات ومحى عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محى عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها ويثبت ما يشاء في وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم: هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت، أما الأقدار التي ما فيها حيلة قد سبق في علمه أنها تكون، هذه ما تمحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه، وكذلك الحرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تهيل الحرم، فكله والحديث في الحديث: ما من داء له دواء إلا الهرم واللفظ الآخر إلا الموت. نعم.
1: في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداي العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
0: نعم عليك الصيام، الكفارة ما تبعض، عليك الصيام والدية تبعض، لكن الصيام ما تبعض، الكفارة ما تبعض، عليك عتق، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين. وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت فإن حبسني حابس وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل بضرر عليك لا تستطيع معه العمل. أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه واجب عليك هذا ما تمنع تمام العمرة. أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة وأنت قلت فإن حبسني حابس ومحل حيث حبستني فإنك تتحلل، أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تشفى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
2: طيب لها وقت محدد يا شيخ؟
0: وشو
2: الصيام هذا وقت محدد؟
0: يعني لو حسب القدرة، لا ما له وقت محدد، حسب الطاقة.
2: يعني لو بعد
0: ولو بعد سنة سنتين حتى إذا قدره الله فعل.
2: يعني لو طاف على رمضان.
3: الله.

Estou, estou. Estou, troço. Allahu Akbar.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله أكبر.

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، وهذا هو الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات يدعوها وهي ناقصة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلهًا إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار، والذي لا يجزئ فيها إلا هو. فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله. الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة. فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره. فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذا كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء. فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه. ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله. فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم. وهذا ظاهر كثير من الأدلة، فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم، وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول: اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في

البارئ والمصور كما قرنا في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء الخالق البارئ المصور لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء،

كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل على هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف، وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها. ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك. وهكذا المالك، يطلق على المخلوق أنه مالك. لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، وفي رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذا ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله، فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير، إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال: برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم: أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا، وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق هناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، إلى راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذا إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، نسمة الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها، ف
فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة: الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره، قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء: فالخالق والخلاق، نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم،
نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه والخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركاؤكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وألا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء
نستفيد تحريم تغيير خلق الله، إذا كان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسد شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره

خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في الحديث حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا ممن استفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيتا، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناؤه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان.

0: فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ ها، يطلق على السيد المطاع. ها، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، كل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى الذكر، حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا.
0: نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في 3 مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه 3 المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه 3 المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في 5 مواضع. 3 مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة، التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال: القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال: الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال: هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فذي كله من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين: المعنى الأول أنه القائم بنفسه، فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم، القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض،
1: يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم، ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت، قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذن إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع
0: والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات، من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره، إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان، فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا، جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، ورد في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعاء في حديث ابن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله وكذا الرب الرحمن الرحيم أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، وقال فيهما جميعا لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأما حديث أنس اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين. وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إلى معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، قال فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة، قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، فالاسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمت أو مصمت في لغة العرب، وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة. فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه، لا يساوي الخلق. كم قرر الله تعالى هذا في القرآن؟ قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من يساميه؟ ذم الله تعالى من ساوى به غيره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك. إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك، ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي. وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن. قول الله سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها.
0: ومنه حديث الهجرة قال هذا هادٍ يهديني السبيل

فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة.

0: ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين تدل ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين، ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية البيان الإرشاد ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء، قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه يلهمه الصواب يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه. هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن 3 مراتب. مرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه، وهو تنبيه مهم، أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد 3 أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة
0: ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة. مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كونه أوسع من باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي

0: وقال آخرون لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ غير العباس ابن عبد المطلب وأبو سفيان ابن الحارث وأيمن ابن أم أيمن، فقتل يومئذ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد أخبرنا محمد ابن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير ابن عباس ابن عبد المطلب قال قال العباس قال قال عباس سهرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته البيضاء بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، فقال العباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال إن هزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتي فيما أرى، قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وهذا في صحيح مسلم، ويبين أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس وأبو سفيان بن الحارث، ولكن لعل هؤلاء من أشهر من بقي معه، أو هؤلاء حول بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فقد ذكر أهل السير وغيرهم أنه بقي معه نحو المئة، من نحو 12,000 بقي نحو المئة يقاتلون. وقال سلمة بن الأكوع غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، غشوه أي كانوا قد دنوا منه أحاطوا به، ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وهذا في صحيح مسلم. قال سعيد بن جبير أمد الله تعالى نبيه ب5,000 من الملائكة مسومين. وفي الخبر أن رجلا من بني نصر يقال له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال أين الخيل البلق والرجال الذي عليهم ثياب بيض، ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم. فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الملائكة، وهذا ذكره الثعلبي بدون إسناد. وقال الزهري: وبلغني أن شيبة ابن عثمان ابن طلحة قال: استدبرت، وهذا شيبة بن عثمان هو من مسلمة الفتح، من أسلم يوم الفتح، قال: استدبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأنا أريد قتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة، لأن أباه وعمه كانوا قتلوا يوم أحد. قال: وكان قد قتل يوم أحد. جاء في رواية قال: اليوم آخذ ثأري من محمد. فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في نفسي، فالتفت إلي وضرب في صدري وقال: أعيدك بالله يا شيبة، فأرعدت فرائصي، فنظرت إليه فهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقلت: أشهد أنك رسول الله وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي. هذا مرسل، زهري يقول فيه بلغني، وله طريق أخرى موصولة عند الطبراني وكذلك عند البيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس. وأبو بكر الهذلي قال فيه الحافظ: أخباري متروك لإسناد شرير الضعف. وذكر ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، هكذا ذكره خبرا مرسلا، فهذا ضعيف. ما جاء أن شيبة بن عثمان بن طلحة هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ضعيف. قال: فلما هزم الله المشركين وولوا مدبرين انطلقوا حتى أتوا أوطاس وبها عيالهم وأموالهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأشعريين يقال له أبو عامر، وأمره على جيش المسلمين إلى أوطاس، فسار إليهم فاقتتلوا، وقتل دريد بن الصمة، وهزم الله المشركين، وسبى المسلمون عيالهم، وهرب أميرهم مالك ابن عوف النصري، فأتى الطائف فتحصن بها، وأخذ ماله وأهله في من أخذ، وقتل أمير المسلمين أبو عامر. وقد جاء في رواية مسلم رواية طويلة أنه ارتد عليه طرف سيفه فأصاب رقبته فمات منه. وكان الناس يقولون حبط عمله حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد ولم يحبط عمله. قال الزهري: أخبرني سعيد ابن المسيب أنهم أصابوا يومئذ 6000 سبي، وهذا مرسل، هو في تفسير الطبري طريق معمر عن قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وهو مرسل، وأيضا رواية معمر عن قتادة مضعفة، لكن هذا مشهور أيضا أن السبي يومئذ كانوا 6000. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهر، كان شهر شوال، فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم، فأتى الجعران فأحرم منها بعمرة وقسم فيها غنائم حنين وأوطاس، وتألف أناسا منهم أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو والأقرع بن حابس، فأعطاهم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسول من أوال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. وهذا الحديث الصحيحين. وقال يونس عن ابن شهاب: فإني أعطي رجالا حديث عهد بالكفر أتألفهم. وقال: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجركم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله كلما قال شيئا؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الذي يكون فوق ذلك. إذن الأنصار هم ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، شبههم بالشعار، الشعار الثوب الذي يلصق بالجسم، الملابس الداخلية تسمى شعارا، وما كان فوقها يسمى دثارا. إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلوري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن ولقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. هكذا حصل فيها تقديم وتأخير. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. والحديث هذا في صحيح مسلم، والأبيات فيها تقديم وتأخير. وفي الحديث أن ناسا من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك فقالوا: يا رسول الله، أنت خير الناس وأبر الناس، وقد أخذت أبناؤنا ونساؤنا وأموالنا. أتوه بعد أن قسم الغنائم وهو بالجعرانة قبل أن يعتمر، أتوه مسلمين أسلموا. سيذكر له البغوي بعض الطرق. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معي من ترون، أي من الناس، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك لهم فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، أي كبارهم كشيوخ القبائل، اجتمعوا بأصحابهم، من طيب ومن يريد أن يبقى على حظه. فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الحديث صحيح البخاري. فأنزل الله تعالى في قصة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم حتى قلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا، يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي برحبها وسعتها، أي لم تجدوا فيها مكانا تستقرون فيه تطمئنون فيه على سعتها. ضاقت الأرض، إذا اشتدت الإنسان الأمور تضيق عليه الأرض، لا يدري أين يذهب. ثم وليتم مدبرين، أي منهزمين. ثم أنزل الله بعد الهزيمة سكينته، يعني الأمنة والطمأنينة، وهي فعيلة من السكون، على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، يعني الملائكة، قيل لا للقتال ولكن لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين، لأنه يروى أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهدي إلى الإسلام، والله غفور رحيم. إذن هذه الآيات في قصة غزوة حنين، وقد لخص فيها البغوي كثيرا من الأحاديث التي وردت في شأن هذه القصة، وفيها عبرة عظيمة في أن النصر ليس بالكثرة، النصر من الله تعالى. فالله تعالى جعلهم في أول المعركة يولون الأدبار ليعتبروا، خذوا عبرة من هذا ودرسا لهم ولمن بعدهم من الأمة، أن النصر هو من الله تعالى ليس بالكثرة، وأنهم كانوا أضعاف هوازن، هوازن جاء أنهم كانوا 4000 والمسلمون 12000، مثل 3 أضعافهم، ومع ذلك ولوا مدبرين. فالنصر من الله تعالى. أيضا في هذه الآية ضرر العجب، وأن العجب قد يهلك الإنسان إذا أعجب بنفسه أو بعلمه أو بأهله أو بماله، قد يدخل عليه الضرر بسبب إعجابه. فإذا أعجب الإنسان شيئا يرد الفضل فيه إلى الله تعالى، يعرف أنها نعمة من الله تعالى. أخوني، يقول في نسختنا حديث عبد الله بن زيد، حدثنا محمد بن إسماعيل مباشرة، حدثنا وهيب قال سقط فيه، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب قال كما عند البخاري. وأخي يقول الذي ارتد عليه سيفه هو عامر بن الأكوع وليس أبو عامر الأشعري. نعم أحسن، عامر بن الأكوع، وكان هذا في خيبر وليس في حنين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري

0: ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في رده على الجهمية الذين قالوا إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وأخذنا الجواب الأول من الأجوبة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليهم، وهو إبطال التفريق بين القابل وغير القابل، القابل الاتصاف بالصفة والغير القابل، وبين رحمه الله أن هذا التفريق اصطلاح سار عليه الفلاسفة، وهو خلاف أدلة الكتاب والسنة وخلاف سائر اللغات. ثم انتقل رحمه الله إلى الجواب الثاني أو الجواب الآخر، فقال: ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. أجاب العلامة القيم رحمة الله عليهم بجواب آخر، وهو أن ما قالوه لو كان صحيحا فإنما يكون في الضدين لا في النقيضين، أعني نفي الشيء وما يخالفه، نفي الشيء وما يخالفه هذا يصح في الضدين ولا يصح في النقيضين. فالقول بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه هذا من قبيل نفي الضدين أو من قبيل نفي النقيضين؟ من قبيل نفي. لو قلنا أنه من قبيل نفي الضدين لاستقام الكلام ولا كانت هنالك صورة ثالثة مستقيمة، يعني إذا قيل أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، إذن أين يكون؟ لابد من إيجاد صفة، من إيجاد حالة ثالثة. لو جعلنا هذا من قبيل الضدين مثل ما نقول فلان لا قائم ولا جالس، إيش يكون؟ نقول مضطجع. فهنا نفينا الضدين وأثبتنا أمرا ثالثا، لا قائم ولا جالس لكنه مضطجع. لكن في قضية لا داخل العالم ولا خارجه، وش يكون؟ ها، يكون من قبيل النقيضين. ما في حالة ثالثة يمكن أن تجعل لله عز وجل، فإما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم، وهكذا قلنا موجود وغير موجود، ما في حالة ثالثة. ما يستطيع أن نقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم لكنه كذا، ما عاد في حالة ثالثة. فهذا من قبيل النقيضين، الوجود والعدم من قبيل النقيضين. وكون الشيء داخل العالم أو خارجه هذا من قبيل النقيضين، إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم، ما في عندنا حالة ثالثة. وإما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، ما في حالة ثالثة. إذن الكلام الذي ذكروه إنما يستقيم في مسألة الضدين ولا يستقيم في مسألة النقيضين. والمسألة التي تناقش معهم هي من قبيل الضدين ولا النقيضين؟ من قبيل النقيضين. فقال: ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. النقيضان لا يثبتان معا ولا يرتفعان معا، فلا يقال هو داخل العالم وخارج العالم فنثبت النقيضين، ولا يقال هو موجود وغير موجود، ولا ننفي النقيضين فنقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا موجود ولا معدوم. فالنقيضان لا يثبتان معا ولا يرتفعان معا، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، إذا كان الله عز وجل لا يقبل أن يكون داخل العالم أو خارجه، وش يكون هذا؟ يكون وجود الله عز وجل غير ممكن، وجود الله عز وجل غير ممكن، فإن الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا هو العدم. الذي لا يقبل أن يكون داخل العالم ولا يقبل أن يكون خارج العالم هذا هو العدم. فمن قال إن الله عز وجل لا يقبل لا هذا ولا هذا فلازم هذا أنه عدم، فإن العدم هو الذي لا يقبل هذا ولا هذا. فالعدم لا يقال فيه أنه داخل العالم فلا يقبل هذا الوصف، ولا يقال في العدم أنه خارج العالم فلا يقبل هذا الوصف. فما قالوا في ربهم سبحانه وتعالى إنما يستقيم في العدم ولا يستقيم أن يوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فما قالته الجهمية شبيه بقول إخوانهم من الفلاسفة الذين يقولون في الله عز وجل أنه لا يقال أنه قائم بنفسه ولا قائم بغيره، لأننا إذا قلنا إن الله عز وجل قائم بنفسه جعلناه جسما والأجسام متماثلة ومحدثة، ولا يستقيم أن نقول هو قائم بغيره لأننا إذا قلنا هو قائم بغيره جعلناه عرضا، فالأعراض وهي الصفات تقوم بالغير تقوم بالجسم. فما قالت الجهمية من أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه شبيه بقول هؤلاء الذين قالوا الله عز وجل لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. وش لازم هذا؟ أن يكون الله عز وجل عدما. فالشيء إما أن يكون فالشيء نعم إما أن يكون قائما بنفسه أو يكون قائما بغيره. أما شيء لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره هذا لا وجود له، وهذا هو العدم المحض. فقول الجهمية إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه هذا شيء لا يعقل، هذا هو العدم، العدم لا داخل العالم ولا خارجه. وقول إخوانهم من الفلاسفة الله عز وجل لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره أيضا هذا الشيء لا يعقل، وهذا هو العدم، فالعدم لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره. أما الله سبحانه وتعالى فهو قائم بنفسه وهو قيوم السماوات والأرض، فجميع الخلق لا يقوم إلا برب العالمين سبحانه، فهو الحي وهو القيوم، ولا قيام للخلق إلا به سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو المدبر وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء نفوا عن الله عز وجل النقيضين، لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، وهذا شيء لا يعقل. إذا كان قائما بنفسه لم يكن قائما بغيره، وإذا كان قائما بغيره لم يكن قائما بنفسه، ولا يمكن ارتفاع الوصفين فيقال لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، ولا ولا إثبات الوصفين. فليس أن يقال قائم بنفسه وقائم بغيره إلا على معنى أنه قيوم السماوات والأرض، لكن لا ليس على هذا المعنى الذي نحن فيه. فإنهم يقصدون بالقائم بنفسه ما سبق ذكره. الجسد. والقائم بغيره يقولون الصفات، فالصفات لا بد لها من محل تقوم به. فعلى كل هذا الشيء لا يعقل أن يقال إن الله عز وجل لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. قال ويقال أيضا نفيكم لقبوله له ما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من بينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان. جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخواني. في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان، فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفيه سيان. وما زال المؤلف رحمه الله عليه في بيان هذا الأمر، وأن مقولة الجهمية شبيهة بهذه المقولة، وهما أخوان أي شبيهان في هذه المقولة. من قال إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه شبيه من قال إن الله عز وجل لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. والمقولتان تنفيان وجود الله عز وجل بالكلية. قال فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان. قيامه بالنفس وش لازم هذا عندهم؟ أن يكون جسما. وقيامه بغيره وش لازم هذا عندهم؟ أن يكون عرضا، أي أن يكون صفة، فالصفة تحتاج إلى محل تقوم بها، فإن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالأجسام. قال والله يقول ليس بجسم ولا عرض، إذن لا قائم بنفسي ولا قائم بغيري فيما يزعمون. قال فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من دينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان. إذا قبل الله عز وجل فيما يزعمون الأمر الأول أو الأمر الثاني، فلا يكون إلا ممكن الوجود ولا يكون واجب الوجود. فإنه إذا قبل الجسمية فالأجسام عندهم محدثة، والمحدث ممكن الوجود ليس واجب الوجود، يعني ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، هذه حقيقة الأجسام عندهم. والعرض أيضا مخلوق محدث، فلا يكون واجب الوجود بنفسه وإنما يكون ممكن الوجود. والله عز وجل لا يكون كذلك، وجود الله عز وجل واجب أو ممكن؟ واجب الوجود بنفسه، وممكن الوجود المخلوقات التي يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، فوجودها ممكن وانعدامها ممكن، هذا شأن المخلوق. فهؤلاء قالوا إذا قلنا إن الله عز وجل قائم بنفسه كان جسما والأجسام محدثة مخلوقة ممكنة الوجود، وإذا قلنا الله عز وجل قائم بغيره كان عرضا، أي كان صفة من الصفات، والصفات قائمة بالغير والأعراض محدثة مخلوقة ممكنة الوجود لا واجبة الوجود، والله عز وجل واجب الوجود. إذن الله عز وجل منزه فيما يزعمون عن أن يكون قائما بنفسه أو أن يكون قائما بغيره. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من دينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، أي لازم ذلك أن يكون ممكنا، أي ممكن الوجود لا واجب الوجود، إلا وهو ذو إمكان، جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان، أي شبيهان ومثيلان. فالجسم والعرض شبيهان ومثيلان في الحدوث وفي إمكان الوجود، والله عز وجل لا يكون كذلك، وإنما هو واجب الوجود بنفسه، والجسم والعرض أخوان في الحدوث وإمكان الوجود. جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان، في حكم إمكان، أي أخوان في هذه القضية، في حكم إمكان أي في إمكان الوجود، في حكم إمكان وليس بواجب. الجسم العرض ليس واجب الوجود بنفسه، في حكم إمكان وليس بواجب، ما كان فيه حقيقة الإمكان، ما كان ممكن الوجود لا يكون واجب الوجود. فكلاكما وش المراد بهما؟ الجهمية، نعم، الفلاسفة الذين قالوا هذه المقولة، الذين قالوا إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، أو الذين قالوا إن الله عز وجل لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، فكلاكما ينفي الإله حقيقة، فإن هذا هو العدم المحض. الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه هو العدم المحض، الشيء الذي لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره هذا هو العدم المحض. فكلاكما ينفي الإله حقيقة، وكلاكما في نفيه سيان، ما بينكما اختلاف. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان، والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان، فوزان هذا النفي ما قد قلتم حرفا بحرف أنتما صنوان، والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان، أولى فأعط القوس باريها وخل الفشر عنك وكثرة الهذيان. والآن يبين المؤلف رحمه الله عليه أنه ليس لهم حج على هؤلاء الفلاسفة، يعني الجهمية، وأنهم إن أرادوا أن يبطلوا كلام الجهمية، كلام الفلاسفة، فلازم ذلك إبطال ما ذكروه في ربهم سبحانه وتعالى من أنه لا داخل العالم ولا خارجه، فالقولان متماثلان. قال ماذا يرد عليه، أي الجهمي، ماذا يرد على هذا الفيلسوف الذي قال إن الله عز وجل قائم بنفسه ولا قائم بغيره، وهو مثله، أي شابهه في نفي حقيقة الإله، ومؤدى القولين واحد، مؤدى كلام الجهمية نفي حقيقة الإله، ومؤدى كلام الفلاسفة نفي حقيقة الإله، فإذا شابهه في الحقيقة فهل له حجة عليه؟ ما له حجة عليه، لأنه سار بسيره وشابهه في حقيقة قوله. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان، أي مثلان في النفي الصرف، فإن مؤدى القولين نفي وجود الله عز وجل بالكلية، والفرق ليس بممكن، الفرق بين مقالات الجهمية والفلاسفة فرق ما هو ممكن ولا معقول، بل هما سيان، والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي البطلان. وصدق رحمة الله عليه، فمقولة الجهمية فيها الجمع بين النقيضين، ومقولة الفلاسفة وش فيها؟ الجمع أيضا بين النقيضين، ولا فرق بين المسألتين. والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان، فيزان هذا النفي ما قد قلتم، نعم، كلام الجهمية وزان كلام الفلاسفة، وكلام الفلاسفة وزان كلام كلام الجهمية، أي على وزن واحد ومثال واحد لا فرق بينهما. فوزان هذا النفي ما قد قلتم، أي معشر الجهمية، حرفا بحرف أنتما صنوان، أي غصنان من أصل واحد. فالغصنان من أصل واحد هما الصنوان، فأنتم يا معشر الجهمية ويا معشر الفلاسفة كالغصنين من أصل واحد. فيزان هذا النفي ما قد قلتم حرفا بحرف أنتما صنوان. والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، يعني المسألة نفس المسألة، أنت تقول أن الله عز وجل غير قابل للمكان، وخصومهم يقولون الله عز وجل غير قابل لأن يكون جسما أو يكون عرضا. إذا قلتم إن الله عز وجل قائم بنفسه كان جسما، وإذا قلتم قائم بغيره كان عرضا، والله عز وجل غير قابل للجسمية فليس بجسم ولا عرض. حتى الجهمية يسلمون بهذا ويرون أن الله عز وجل ليس بجسم ولا عرض، فهم يقول لهم الله عز وجل منزه عن الجسمية فليس بجسم ولا بعرض، وإذا قلنا أنه قائم بنفسه جعلناه جسما، وإذا قلنا قائم بغيره جعلناه عرضا. فكما أنتم تقولون إن الله عز وجل منزه عن المكان، فلهذا قلتم لا داخل العالم ولا خارجه، فهكذا نحن نقول لكم والله عز وجل منزه عن الجسمية وعن كونه عرضا، فليس قائم بنفسه ولا قائم بغيره. قال والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان. إما أن تأتي بفرق ظاهر بين بين مسألة الإثبات والتعطيل، وأن ما قلته وأثبته في حق الله عز وجل أنه لا دخل العالم ولا خارجه هو الحق، وما قالته الجهمية وما قالته الفلاسفة من تعطيل الأمرين عن الله عز وجل أنه لا قائم بنفسه ولا بغيره باطل. إما أن تأتي بفرقان ظاهر بين المسألتين، وإلا فالزم السكوت واعطي القوس داريها. قال فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان، أولى فأعطي القوس باريها وخلي الفشر عنك وكثرة الهذيان. وباري القوس هو صانع القوس، الذي صنعها هو أعلم وأخبر بها، وعلماء السنة هم أخبر الناس بالأدلة الشرعية وبالصحيح والباطن، وما هو من الحق وما هو من الباطل، والكلام المستقيم والكلام غير المستقيم. ولهذا لم يرد على هؤلاء الطائفتين إلا علماء السنة من ساروا على مذهب السلف، فإنهم لم يتناقضوا ولم يتكلموا بالباطل، فردوا على الجهمية ما قالوه، وردوا هذه المقولة وبينوا بطلانها، وأن الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه كما دلت على ذلك الأدلة، وردوا كلام الفلاسفة أنه لا قائم بنفسه ولا بغيره، وأن هذا كلام باطل، بل الله عز وجل مستغن عن غيره وهو قائم بنفسه، هو قيوم السماوات والأرض. ولا وقضية الجسم وما جسم كلام ما لم يدل على إثبات ونفيه كتاب ولا سنة، هل الله جسم أو ليس بجسم؟ وهناك من يقول الله عز وجل جسم لا كالأجسام، من أهل البدع من يقول هذه المقولة، والصواب على أنه يكفل القول في مسألة الجسم لعدم ورود الدليل في إثباته ولا في نفيه، لكن نعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى وليس كمثله شيء. وإن كان هناك من أهل البدع من يقول هو جسم لكن الأجسام، فلا نخوض في مسألة الجسمية بالنفي ولا بالإثبات لعدم ورود الدليل فيها نفيا أو إثباتا. قال أولى فأعطي القوس باريها وخلي الفشر عنك وكثرة الهذيان. إلى هنا، وننتقل إلى أخلاق العلماء.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل.

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

صفوفا وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة

إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.

سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

الصيحة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.

المدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

القمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

أصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الاستنجاء بالماء وما حكم ذلك، ها جائز، والخلاف الذي كان فيه قلنا خلاف، ها خلاف قديم، ثم انتهى هذا الخلاف ونقل الإجماع على جوازه. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي، أخرجه النسائي. قال: أخبرنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله هو ابن المبارك، عن الليث ابن سعد، عن بكير ابن الأشج، عن سليمان بن يسار فذكره. وهذا إسناد صحيح إلا أنه مرسل، في سليمان بن يسار من التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة. فإذن هو مرسل صحيح الإسناد. له طريق أخرى، خرجه عبد الرزاق المصنف وابن المنذر في كتاب الأوسط، وكذلك الطبراني، من طريقين: عن عطاء بن أبي رباح، عن عائش ابن أنس. عن عطاء بن أبي رباح، عن عائش ابن أنس، قال: قال علي بن أبي طالب للمقداد: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، قال في آخره: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليغسل ذكره ثم ليتوضأ، ليغسل ذكره ثم ليتوضأ. وعائش ابن أنس مجهول، تفرد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، وذكر ابن حبان في الثقات. إن هذان طريقان لهذا اللفظ: يغسل ذكره ثم ليتوضأ، بثم، وسينبني عليه الحكم الذي سيأتي إن شاء الله. فالأول مرسل صحيح الإسناد عن سليمان، وهذا فيه رجل مجهول. من حيث النظر يمكن تقويته بالطريقين، ولكن في النفس منه شيء، لا سيما وأن روايات الصحيحين كلها بدون ثم بالواو. الطرق الصحيحة بدون ثم. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، أخرجاه. والشاهد منه أنه أمر بالاستنجاء قبل الوضوء، يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. قال وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضع إن شاء الله تعالى. يعني المؤلف نبه أنه قد يقول قائل هذا الحديث منسوخ فكيف يستدل به؟ قال إنما نسخ فيه عدم وجوب الغسل، هذا الحكم كان ثابتا أنه إذا جامع ولم ينزل المني لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فيقول هذا هو المنسوخ. أما ترتيب الاستنجاء ثم بعده الوضوء هذا لم ينسخ، وهذا دليل فقه المؤلف رحمه الله استدل بهذه الأحاديث في هذه المسألة. على كل هذه المسألة وهي التي بوب عليها تقدمة الاستنجاء على الوضوء، وهي مسألة الترتيب بين الاستنجاء والوضوء، هل يجب أن يستنجي أولا ثم يتوضأ ثانيا، أو يجوز أن يتوضأ ثم يستنجي بعد ذلك؟ هذه المسألة ترد على حالين. الحال الأولى أن يكون على المخرج نجاسة، والمراد بالمخرج أي أحد السبيلين، أن يكون على المخرج نجاسة من بول أو غائط، بمعنى بال أو تغوط. والحال الثاني ألا يكون على المخرج نجاسة. المؤلف رحمه الله يتكلم عن المسألة الأولى أو عن الحالة الأولى، وهي إذا كان على المخرج نجاسة. فنبدأ بها ثم نذكر الصورة الثانية. فهذه الصورة الأولى وهي إذا كان على المخرج نجاسة بمعنى بال أو تغوط، هل يجب أن يستنجي قبل الوضوء أو يجوز أن يؤخر الوضوء بعد الاستنجاء؟ أو يجوز أن يؤخر، نعم، الاستنجاء بعد الوضوء فلا يستنجي إلا بعد أن يتوضأ. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب أن يستنجي قبل الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بذلك، إذا لم يستنجي قبل الوضوء في هذه الصورة وعلى المخرج نجاسة فلا يصح وضوء. هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية الأشهر عن الإمام أحمد وعليها مذهبه، وبها قال أكثر أصحابه. ورجح هذه الرواية المؤلف هنا، فإنه جزم بالوجوب، باب وجوب تقدمة الاستنجاء للوضوء. استدل هؤلاء بالأحاديث التي ذكرها المصنف في الباب، قالوا في الرواية الأولى حديث علي يغسل ذكره ثم ليتوضأ، فبدأ بغسل الذكر والاستنجاء ثم الوضوء يكون بعده. قالوا أيضا حديث أبي بن كعب يغسل ما مس المرأة منه، بدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ. قالوا فهذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب،

قالوا أيضا هذه الروايات، هذه الروايات مقيدة. الرواية الأولى في حديث علي مقيدة بثم، والروايات التي في الصحيحين مطلقة. فتكون هذه الرواية مقيدة للروايات التي في الصحيحين حملا للمطلق على المقيد، وهذا هو وجه استدلال المصنف بهذه الرواية. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. قالوا فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الوضوء إلا بعد الاستنجاء. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان امتثالا للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر،

أيضا قالوا إذا لم يقدم الاستنجاء يحتاج أن يمس فرجه بعد الوضوء، يستنجي بعد الوضوء، ومس الفرج ناقض للوضوء عند كثير من العلماء.

إذن هذا القول الأول، وهو قول من يرى وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء ولا يجوز عنده تأخيره، وإن توضأ قبل أن يستنجي لا يصح وضوءه. القول الثاني قالوا يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ولا يجب، يستحب تقديم الاستنجاء ولا يجب. قالوا ويصح الوضوء قبل الاستنجاء، إذا توضأ قبل أن يستنجي يصح ذلك. وهذا قول جمهور العلماء. مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد.

قالوا لأنه أولا لا يوجد دليل يقضي بوجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، لا يوجد عندنا دليل فيه وجوب الاستنجاء قبل الوضوء. أيضا قالوا النجاسة الموجودة على أحد السبيلين هي كالنجاسة الموضوع الموجودة على أي موضع من البدن، فكما أن الوضوء يصح إذا كان هناك نجاسة على موضع من البدن ويزيلها بعد ذلك، فكذلك في هذه الصورة.

قالوا أيضا لأن حقيقة الوضوء الذي هو رافع للحدث أفعال معلومة، غسل بعض الأعضاء ومسح بعضها. قالوا فإذا وجد منه ذلك يصح وضوءه، لماذا لا نصحح وضوءه قد فعل ما أمره الله تعالى به؟ وأما إزالة النجاسة فهذا شيء آخر يشترط لفعل الصلاة لا لتصحيح الوضوء، فالوضوء يصح ولو بدونه، ولكن لا يجوز أن يصلي إلا بإزالة النجاسة. قالوا ففرق بين تصحيح الوضوء وإباحة الصلاة، فالكلام في تصحيح الوضوء هل يصح أو لا، وأجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول. قالوا الحديث الذي ذكره المصنف ضعيف، هذه الرواية ثم ليتوضأ في حديث علي ضعيفة مخالفة لما في الصحيحين. قالوا أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، كونه فعل ذلك هو الصحابة فعله لا يدل على الوجوب، فعله يدل على الاستحباب على القول الصحيح من أقوال العلماء. قالوا أما قول منه يحتاج إلى أن يمس فرجه بعد الوضوء فهذا غير لازم، فإذا كان يستنجي من بول قالوا فيكفيه أن يرش أو يغسل ذكره بالماء ولو لم يمسه، وأما إن كان يستنجي من غائط فيمكن قالوا أن يستنجي بحائل لا يمس فرجه. واستدل الشوكاني رحمه الله لقول الجمهور برواية الصحيحين، رواية مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، بدأ بغسل الذكر موافق لما قال أصحاب القول الأول يغسل ذكره ويتوضأ بالواو، ورواية البخاري توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، فبدأ بالوضوء. قال الشوكاني ويستفاد منه بمعنى كلام الله في نيل الأوطار أنه يجوز الأمران، لا سيما أن الواو لا تفيد الترتيب، فالواو لا تفيد الترتيب، إذن فيجوز هذا وهذا، يجوز ما ورد في رواية مسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ، ويجوز ما ورد في رواية البخاري يتوضأ ثم يغسل فرجه. وهذا القول الثاني اختاره ابن قدامة والحافظ ابن حجر والشيخ ابن عثيمين أنه يجوز تأخير الاستنجاء على الوضوء، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في حال السعة، إذا كان الإنسان لم يستنجي بعد ولم يتوضأ في حال السعة قال نأمره بتقديم الاستنجاء على الوضوء لما دام مستطيعا، في لم يفعل بعد قال له أفضل استنجي ثم توضأ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كونه مستحبا هذا لا خلاف فيه أنه مستحب وأفضل. قال وأما إذا نسي إنسان توضأ قبل أو قد فعل وصلى قال فإننا لا نقصر أن نأمر بإعادة الوضوء والصلاة أو نقول صلاتك باطلة. أيضا مما يترتب على هذه المسألة يترتب عليها فروع، يترتب عليها مثل مس المصحف عند أصحاب القول الأول إذا توضأ قبل أن يستنجي هل يجوز أن يمس المصحف؟ ها؟ الذي يقول بوجوب مس المصحف لا يجوز لأن وضوءه هذا لم يصح، وعند أصحاب القول الثاني قال يصح لأن وضوءه تم، وإنما إزالة النجاسة للصلاة. هكذا يترتب عليه مثل لبس الخفين إذا أراد إدخالهما على طهارة، فإذا توضأ قبل أن يستنجي ولبس خفيه عند الجمهور يصح ويكون أدخلهما على طهارة، وعند أصحاب القول الأول لا يصح لأن وضوءه لم يصح. أيضا استدامة الوضوء واستمرار الوضوء عند الجمهور
يستمر وضوءه، يكون على وضوء مستمر عند أصحاب القول الأول لا. أما الصلاة فكلهم متفقون أنه لا يجوز أن يصلي حتى يغسل النجاسة. إذن هذه الحال الأولى، وهي إذا كان على المخرج نجاسة، فيها قولان للعلماء. الحالة الثانية إذا لم يكن على أحد السبيلين نجاسة، كإنسان خرج منه ريح فقط، أو إنسان استيقظ من نوم، أو إنسان انتقض وضوءه بشيء آخر بغير خروج شيء من السبيلين، أحد النواقض غير خروج شيء من السبيل، فهنا بإجماع العلماء لا يجب عليه أن يستنجي. حكى الإجماع النووي وابن قدامة وغير واحد من العلماء أن الاستنجاء إذا لم يكن عليه بول أو غائط أو مذي ونحوه، كان يكون انتقض وضوء بريح أو بنوم أو بمس الفرج عند من يقول به، فبإجماع العلماء لا يجب عليه أن يستنجي، بل يجزئ أن يتوضأ وضوءا فقط. قال النووي رحمه الله: وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، قال: والشيعة لا يعتد بخلافهم. بل عد النووي وغيره من العلماء تحري الاستنجاء لذلك من البدع، تحري الاستنجاء إذا لم يكن على أحد السبيلين شيء من البدع. وكما سبق أنه لم يخالف فيه إلا ناس من الشيعة، وأيضا هو قول الزيدية. قد ذكر الشوكاني أن هذا مذهب انفرد به أهل الديار اليمنية، أي من كان من علماء الزيدية، يقولون بوجوب الاستنجاء قبل الوضوء، جعلوا الاستنجاء كعضو من أعضاء الوضوء كغسل الوجه، قالوا لو توضى وضوءا كاملا ولم يستنجي لا يصح. نبه على هذا الشوكاني في السير الجرار صفحة 210 من المجلد الأول. نقرأ بعض كلامه بعد قول صاحب متن الأزهار، قال: وفروضه، أي فروض الوضوء، لأن يعدد فروض الوضوء: غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة، ليس غسلها لإزالة النجاسة، أما إزالة غسلها لإزالة النجاسة فهذا واضح أنه فرض للصلاة، لكن حتى لو لم يكن عليها نجاسة يقول غسل الفرجين فرض من فروض الوضوء. قال الشوكاني: قال أقول جعل الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء لم يثبت عن عالم من علماء المسلمين قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل المذاهب الأربعة ولا من الأئمة من أهل البيت، وذكر المصنف له في كتابه هذا قد تبع في من تقدمه من المصنفين في الفروع من أهل هذه الديار، من أهل اليمن، إلى أن قال: قال: ولا أظن هذه المقالة إلا صادرة من بعض الموسوسين في الطهارة، وأهل العلم بأسرهم بريئون عنها كما أن الشريعة المطهرة بريئة عنها، وليس في الكتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام،
ومن استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال. إلى آخر كلامه رحمه الله. نبهنا على هذا وقرأنا كلام الشوكاني لأن هذا القول لا يزال مشهورا عند عامة الناس في بعض المناطق التي كان الزيدية فيها منتشرون إلى الآن، يرى أنه واجب عليه أن يستنجي ولو لم يكن عليه نجاسة.

0: وهذا قول كما قال الشيخ ليس عليه دليل ولم يثبت عن عالم من علماء الإسلام قط، وإنما هو كما ظن الشوكاني قال لا أظن إلا أنه صادر من بعض الموسوسين ثم اتخذوه دينا يدينون به. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب من مسائل، هو مسألة تقديم الاستنجاء على الوضوء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف الم

0: عظيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا نذكر بعون الله سبحانه وتعالى الأمور التي تنافي توحيد الله جل وعلا، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال. وإن من الأمور المنافية للتوحيد والتي كانت سببا للشرك في كثير من الأحوال لهو الغلو في الصالحين. الغلو في أهل الصلاح والدين والاستقامة، والغلو معناه المجاوزة، مجاوزة الحد، سواء كان في مدحهم وذكرهم والثناء عليهم فيمدحهم ويثني عليهم بما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أو يجاوز في وصفهم في هذه الحياة الدنيا، أو كان هذا الغلو بالأفعال، سواء ما يفعله معهم في حياتهم من التبرك بهم أو التمسح بهم أو اعتقاد عصمتهم أو الغلو بهم بعد موتهم، فكل هذا الغلو هو من الأسباب الرئيسية التي أوقعت كثيرا من هذه الأمة ومن الأمم قبلها في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما دخل الشرك على الناس في كثير من الأحوال إلا بسبب الغلو في الصالحين، وإنما كان الغلو في الصالحين لأن النفوس بطبعها تميل إلى تعظيم أهل الصلاح، تميل إلى محبتهم فقد يستهويهم الشيطان ويستزلهم الشيطان بأفعال وأقوال في هؤلاء الصالحين هي منافية لهذا الدين. ولذا قال بعض الأئمة إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فالغلو والمجاوزة في أهل الفضل والصلاح لهو من أوسع أودية الباطل وأعظم أبواب الشرك الذي وقع في هذه الأمة وفي الأمم قبلها.

لكم الغلو. الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد فيهم أوقع بعض الناس أن ادعى لبعض الصالحين الإلهية وهو غير راض بفعله، لكن ادعى أنه إله، أو ادعى أنه يعلم الغيب، أو ادعى أنه يتصرف في الكون، أو ادعى أنه يعلم كل ما يكون، أو ادعى أن من فضله الدنيا والآخرة. كل هذه وقعت لأناس قد ينتسبون إلى العلم بسبب الغلو في أهل الفضل والصلاح. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر في سائر الأحوال، حذر منه في حياته أن يغلى به في حياة أن يغلى فيه في حياته، وحذر أن يغلى فيه بعد موته. جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المجاوزة في المدح. لا تطروني أي لا تجاوزوا في مدحي كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم الذي هو كلمة الله وروحه، هو عبد من عباد الله قالوا فيه إنه الله، وقالوا فيه إن الإله ثلاثة وعيسى واحد منهم. جاوزوا فيه حتى وصفوه بما لا يجوز، قالوا إنه ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد من عباد الله، صفوني بما وصفني الله به، قولوا عبد الله ورسوله كما قال الله جل وعلا. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المدح مطلقا الذي فيه المجاوزة. جاء في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح رجلا آخر، قال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، أي بفعلك هذا الذي تمدحه قد يصيبه الغرور، قد يصيبه الفخر والتعالي فيحصل الضرر في الدين. وجاء في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه أنه رأى رجلا يمدح بعض الناس فأخذ ترابا وحثاه في وجهه، فقال له عثمان: ما حملك على ذلك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لما يسبب المدح من الغلو. وهكذا جاء عند أحمد والنسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قرن مشيئة الرسول بمشيئة الله، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني والله عدلا؟ جعلتني مساويا معادلا لله؟ حتى في الكلمة ما رضيها الرسول أن يقول له ما شاء الله وشئت، لم يرضى بقرن مشيئته بمشيئة الله خوفا من الغلو ولما في هذا اللفظ من تشريك، حتى يتوهم السامع مساواة مشيئة الرسول لمشيئة الله. أجعلتني والله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. اقتصر على ذلك. وهكذا جاء عند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقلنا: يا رسول الله، أنت سيدنا. وفي رواية: أنت سيد قريش.

0: هذا كلام في الجملة صحيح، فهو سيد قريش وهو سيد بني آدم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. لكن خشي الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو، فلما قالوا له هذه المقالة: أنت سيدنا أو أنت سيد قريش؟ قال: السيد الله. قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي أعظمنا غنى. قال: أيها الناس قولوا بقولكم، أي قولوا بهذا القول أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. احذروا، احذروا أن يستجري أن يستجريكم الشيطان فيجعلكم جريا له في هذه الأمور، فتكونون مبلغين أو قائلين لما يريد الشيطان. وهكذا جاء عند أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. قال: أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وهو رسول الله، والكلام الذي قالوا حق، فهو سيد الناس وهو خيرهم وأفضلهم. ولكن أغلق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الباب خشية من حصول الغلو في الألفاظ والكلام الذي يتبعه الغلو في الأفعال. قولوا بقولكم، أذن لهم، ولكن لا يستهوينكم الشيطان، لا يجعلكم الشيطان في هوة سحيقة فتهلكون، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. الله جعلني عبدا ورسولا، فلا أحب أن تجعلوني فوق هذه المنزلة. اليوم أناس من الغلاة في الدنيا جعلوا بعض المخلوقين فوق هذه المنزلة، جعلوا بعض المخلوقين يتصرفون في الكون. فالصوفية والرافضة وأمثالهم يعتقدون أن أولياءهم أو كبارهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، يدعون أن لهم قدرة مما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وصفوهم بالإلهية، عظموهم بما لا يجوز التعظيم فيه، وكل هذا يتبعه غلو في الأفعال، فيعبدون ويدعون من دون الله، وتصرف لهم كثير من العبادات من دون الله نتيجة لذلك الغلو الذي سبق بأقوالهم. فهذا أمر مما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام، وحذر الناس في زمنه أن يحصل غلو فيه في حياته عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كذلك حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نغلو فيه بعد موته، فإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ وانظر كيف أخبر عن هلاك الأمم السابقة وضلالهم، أنه كان بسبب غلوهم في الصالحين بعد موتهم. جاء في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي أظهر وأخرج، ولكنه خشي أن يتخذه الناس مسجدا. انظر إلى هذه السنة اليهودية، السنة النصرانية التي صارت فاشية في بلاد المسلمين، أدخلوا القبور في المساجد وبنوا على تلك القبور مساجد، جعلوا بعض القباب وبعض المساجد على بعض القبور تعظيما لها حتى عبدت من دون الله، وهو أمر من أمر اليهود والنصارى ليس من أمر هذه الأمة، بل حذر منه نبينا في سائر حياته، كما في هذا الحديث وكما في حديث جندب في صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه وصية الرسول قبل أن يموت بثلاث، بل قال الحديث المتقدم وهو في سياق الموت حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قاله وهو في السكرات، يدخل يده في ركوة ماء ثم يمسح بها جبهته من الشدة، ويقول هذا الكلام محذرا لأمته من أخطر الأمور وهو سبب الشرك. وجاء في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة وهي ممن هاجر إلى الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وفيها تصاوير، فيها صور للصالحين أو لبعض الأنبياء كعيسى أو لأمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق الذين فعلوا هذه الأفعال. ولذا جاء في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، لأن هذا السبب ضلت به طوائف كثيرة من أمة محمد، عبدوا القبور، عبدوا الأولياء والصالحين، ذبحوا لهم، قربوا لهم النذور، خافوا منهم كخوفهم من الله أو أشد، تقربوا إليهم بكثير من القربات بسبب التعظيم، بسبب بناء الأبنية، بناء الأضرحة، بناء القباب على تلك القبور، أخرجها من حيز أنها قبور إلى أن صارت آلهات. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى وحذر أمته ألا يكون قبره كذلك، فاستجاب الله دعاءه. جاء عند مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلا، وجاء عند أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خشي عليه الصلاة والسلام من الغلو أن يغلى في قبره كما غلي في قبور الصالحين، فدعا الله تعالى ألا يكون قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه ولم يعبد قبره منذ أن مات إلى يومنا هذا. وجاء عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ومعنى ذلك أي لا تهملوها من الصلاة ولا تترك الصلاة فيها فتكون بمنزلة القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا أي موسما تجتمعون فيه وتجتمعون عنده، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي موضع كنتم صلوا علي فإن الله قد وكل ملائكة تبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه من أمته. فنهى عن الاجتماع عند قبره لما يخشى من اتخاذه وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الغلو الذي أدخل على الناس الشرك، لأن الناس تميل نفوسهم كما سبق إلى تعظيم الصالحين، إذا مات الصالح رأوا من الإكرام له ومن الإحسان إليه أن يعظموه، أن يعظموا قبره، أن يرفعوا قبره. وهذا هو الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء أنه نهى عن رفع القبور وأمر بتسويتها، وأرسل علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أي قبر مرتفع سوه ولا تجعله مرتفعا، فتنة، رفعه فتنة. ولذا كان من رحمة الله جل وعلا أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا بإجماع العلماء أنه لا يعلم تحديد قبر نبي من الأنبياء إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى قبر نبي من الأنبياء فهو كاذب، كما يوجد في دعوى قبر نبي الله شعيب أو بعض الأنبياء، كل هذا غير صحيح. وهذا من رحمة الله أن أخفى على الناس قبور الأنبياء حتى لا يغلو فيها. ولذا عمر رضي الله عنه حين فتح العراق ورأى جثمان نبي الله دانيال أمر بإخفائه، أمر من كان موجودا أن يحفروا قبورا كثيرة في النهار ثم يدفنونه في الليل في قبر لا يعلم أين هو، خشية أن يفتن به الناس، لأن هذه فتنة عظيمة وقعت في هذه الأمة سببت لهم الشرك، وهي من الغلو. ولذا انظر ما ذكره الله تعالى عن أصحاب الكهف: لما ماتوا أراد بعض الناس أن يبني على قبورهم مسجدا، رآهم صالحين، رأى من التعظيم لهم أن يبنى على قبرهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي ما دام قد ماتوا اردموا ذلك الغار، اردموا ذلك الكهف ببناء ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي أصحاب الملك أصحاب السلطان الذي يأتي منهم البلاء في كثير من الأحوال، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، سنبني على قبورهم مسجدا، يرون أن هذا من تعظيمهم وإكرامهم، وهذا عين الخطأ. انظر إلى ما قص الله علينا عن الصالحين الذين عبدهم قوم نوح، أناس صالحون ماتوا فحصل لهم تعظيم ثم عبدوا من دون الله. لما جاء نوح يدعوهم اتركوا عبادة هذه الآلهات، هؤلاء بشر مثلكم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة رجال صالحين عبدهم قومهم وأبوا أن يستجيبوا لنبي الله. وهكذا هذه الأمة، قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم، فلما مات من جهل الناس جعلوا على قبره نصبا، وقيل جعلوا الصخرة التي كان يلت السويق عليها نصبا، عبدوه من دون الله. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو آلهة ووثن يعبد من دون الله بسبب الغلو. فهذا الأمر ليس بالأمر اليسير، بل هو أمر خطير. الغلو في الصالحين، سواء كان الغلو في حياتهم بإطرائهم ورفعهم فوق منزلتهم بالمدح والثناء، أو التمسح بهم، أو التبرك بهم، أو أن يدعى لهم ما لا يكون إلا لله من علم الغيب، أو التصرف في الكون، أو تدعى لهم العصمة، أو غير ذلك من الأمور، كل هذا من الغلو. أو كان هذا الغلو بعد موتهم ببناء المساجد على قبورهم، بتعظيمها، بتشييدها، بإضاءتها وإسراجها، كل هذا مما هو سبب كبير في الشرك بالله تعالى، ويؤثر في قلوب عامة الناس، ويصدقون ما يروى من الأباطيل حول تلك الأضرحة. ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد قصة فيها عبرة، أن بعض القبور التي كانت في بعض البلاد اليمنية كان معظما، عليه بناء وزخرفة وإضاءة وستور. قال: فجاء بعض الجهلة ممن يرتادون القبور وممن يعتقدون فيها، قال: فلما وصل إلى هذا القبر ورأى تعظيمه ورأى إسراجه وستوره وما فيه، قال: لم يملك هذا المسكين نفسه أن قال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. قال: فانظر كيف صنع الغلو في قلب هذا المسكين حتى اعتقد أن هذا المقبور هو الله جل وعلا. وهذا اليوم في ملايين من الناس في بلاد المسلمين يعتقدون في هذه القبور ويعظمونها، بل يخاف أحد منهم من أهلها أشد من خوفه من الله، يعتقد أنهم سريع النقمة، يعتقد أن عقوبتهم نافذة، يعتقد أنه إذا غضب عليه الولي لا ينجيه أحد. إذا اشترى شيئا، سيارة أو شيئا، ذهب به إلى ذلك المكان ليتبرك به، أخذوا أتربتها فأكلوها، أخذوا أتربتها فصلوا عليها، تمسحوا بها، أخذوا المرضى وأصحاب العاهات إلى تلك القبور رجاء الشفاء، ذبحوا لها الذبائح، نذروا لها النذور، أنفقوا لها الأموال. وهذا موجود في ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم في اليمن وفي مصر وفي العراق وفي الشام، فضلا عن بلاد العجم. كل هذا من الغلو الشديد الذي أوقع الشرك في هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن أعانهم على المسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم كف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس والخمسون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل أسبوع في يوم الخميس، وهذا الخميس هو اليوم 17 من شهر ذي القعدة عام 1400، وحيث إن موسم الحج قد قرب، فإن من الجدير أن يكون كلامنا فيما يتعلق بالحج والعمرة. وقد مر في الدرس السابق بيان من يجب عليه الحج والعمرة، أما الآن فإننا سنتكلم عما يترتب على الإحرام بالحج أو العمرة، وهو الذي يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام. وذلك أن من حكمة الله عز وجل أن جعل للعبادات شروطا للصحة، وجعل لها موانع للصحة. فشروط الصحة الشروط والأركان والواجبات، وموانع الصحة هي المفسدات. فمثلا الصلاة فيها موانع للصحة، الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الصيام له مبطلات وهي المفطرات، الحج له محظورات. محظورات الإحرام هي الممنوعات في الإحرام، أشار الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن الكريم، وجاءت السنة ببيان كثير منها، بل ببيانها كلها. ففي القرآن يقول الله عز وجل: الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج بعده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال العلماء هو الجماع ومقدمات الجماع من المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك، والسنة جاءت بتكميل هذا المحظور، وهو أن المحرم لا يحل له أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يخطب امرأة وهو محرم. وعلى هذا فالجماع والمباشرة لشهوة والنظر لشهوة وعقد النكاح
3: الله أكبر الله أكبر

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: وسالمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء. كم هذه ترتب على الجماعة قبل التحلل الأول في الحج؟ 5 أشياء أعيدها. أولا إيش؟ الإثم. وثانيا فساد المسلم. وثالثا وجوب المضي فيه يعني وجوب إتمامه. ورابعا وجوب قضائه. والخامس الفدية وهي بدنة يذبحها بمكة ويزرعها البقرة. هذا الجماع. أما ما دون الجماع كالمباشرة ولو أنزل فيها فإنه لا يقصد بها النسك لكنها حرام وتجب بها الفدية. وسيأتي إن شاء الله ذكر الفدية فيما بعد. من المحرمات في النكاح في الإحرام من المحرمات ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. كم هذه؟ 5 أشياء. لا يلبس القميص. القميص هو الثوب الذي يسمى الدرع، يعني كتيابنا هذه، هذا قميص، فلا يجوز أن يلبس القميص. ولا العمائم، العمامة التي تلف على الرأس، ومثلها الغترة والطاقية مثل العمامة. بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فمات رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. معنى لا تخمر رأسه يعني لا تغطوه. وانتبه لقولك كفنوه في ثوبين، يعني لو مات المحرم ما لا نذهب إلى السوق نأتي له بخرقة نكفنه في ثوبين في لباس الإحرام الذي هو لابس. غير المحرم معروف أنه يلف بثلاث لفائف، لكن المحرم يكفن في إزاره وردائه ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقوم من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. نظير في الجهاد الرجل يستشهد فيموت يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما يخر دم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللون لون الدم والريح ريح المسك، إشهار لهم بأن هؤلاء قتلوا في سبيل الله. على كل حال نعود إلى الحديث. يقول لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات هي السراويل المعروفة. ولا البرانس. البرانس ثياب واسعة يكون لها شيء يغطي الرأس متصلا بها، وأظن بعضكم قد رأى هذا النوع من اللباس، وأكثر من يلبسه أهل المغرب شاهدونه في مكة. ولا الخفاف. الخفاف يعني الكنادر، وكذلك الجوارب مثلها لا يلبسها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يجد إزارا أن يلبس السراويل، ولمن لا يجد نعلين أن يلبس الخفاف. طيب لو أن إنسانا لبس فنيلة ليس فيها خياط، كلها منسوجة في النسج، هل هذا حرام عليه ولا غير حرام؟ ما فيها خياط. نعم، هذا حرام ما يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع السراويل وهي تسر أسفل البدن، كذلك الفنيلة تحوي. طيب ولو لبس إزارا مرقعا مخيط حرام ولا غير حرام؟ نعم غير حرام. ولو لبس نعالا مخروزة مخيطة بالخرز حرام ولا غير حرام؟ غير حرام. إذن أريد أن أنتشل من أذهانكم فكرة بعض الناس حيث يظن أن كل شيء فيه خياطة فهو حرام، وهذا ليس بصحيح. ليس كل شيء في خياطة حرام. الحرام ما حرمه الله ورسوله، وعلمتم الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم في اللباس خمس أشياء. هي ما هو الذي حرم الرسول؟ لا، الرسول ما قال المخيط أبدا. ولهذا نقول لو أننا عبرنا بما عبر به الرسول لكان أحسن، لأننا إذا عبرنا بكل الحرام لبس المخيط ساء فهم بعض الناس في معناه. ولهذا يسأل الناس كثيرا يقول إذا كان على ثوب إزار مخيط هو حرام؟ يقول ليس بحرام. ما الذي قال الرسول؟ نعم القميص وخلاف. طيب هذه خمس أشياء. طيب لو أن الإنسان لبس ساعة يد حرام ولا غير حرام؟ ها؟ غير حرام. ما لبس نقول لا غير حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس، وعد الأشياء التي لا تلبس، يعني معنى ما سوى ذلك فإنه يلبس. طيب لو أن رجلا تلفلف بالقميص جعله لفافة على صدره حرام ولا غير حرام؟ ها؟ جائز، هنا غير حرام. ليش؟ لأنه لم يلبس، والرسول قال لا يلبس، فهذا الرجل لم يلبس، هذا الرجل تلفلف به فلا حرج عليه. طيب إذن يحرم على المحرم أن يلبس هذه الأصناع من اللباس، وما كان بمعناها فهو مثلها. فعليه لو أن الإنسان لبس مشلح، لو لبس مشلحا على أكتافه لقلنا هذا حرام، لأنه يشبه البرانس، قريب من البرانس جدا، فيكون حراما. لكن لو جعله لفافة تلفلف به فجعل أعلاه أسفله وجعله مثل الرداء لكان ذلك جائزا. يحرم على المحرم أيضا الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا بثوبه ولا ببدنه ولا بطعامه ولا بشرابه. متى عقد الإحرام حرم عليه الطيب. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته، قال لا تحنطوه، والتحنيط تطيب الميت، لأن الميت إذا مات يجعل له حنوط، يعني أخلاط من الطين تجعل في قطن توضع على عينه على أنفه على فمه في مغافنه لتطيب رائحته حتى يزف إلى قبره وهو على أحسن ما يكون طهارة ونظافة وتطيبا، لأنه يغسل ونظف، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله في يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا يدل على أننا ننظف الميت تنظيفا تاما ثم نجعل فيه الحنوط ثم نلفه لأكفانه. فقول لا تحنطوه يعني لا تطيبوه يدل على أن المحرم لا يتطيب وهو كذلك. ودليل آخر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص، إذن فلا يجوز للمحرم بعد عقد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه ولا في طعامه وشرابه. لو جعل في القهوة زعفران فإنه لا يجوز أن يشرب هذه القهوة ما دامت رائحة الزعفران باقية. طيب لو غسل بصابون مطيب طيبا ظاهرا دعونا من الصابون الذي فيه نكهة طيبة هذا لا بأس به، لكن فيه صابون له رائحة طيب فائحة بينة فهذا لا يجوز لأنه من الطيب والمحرم لا يتطيب. فإن تطيب المحرم قبل أن يحرم وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فهل يضره؟ لا لا يضره، بل يسن للمحرم إذا اغتسل قبل أن يلبس ثوب الإحرام وقبل أن يعقد النية أن يطيب رأسه ويكثر الطيب فيه، وكذلك لحيته إذا كان له لحية يطيبها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. مفارق إيش المفارق؟ مفارق الرأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له رأس يصل إلى كتفيه وإلى شحمة أذنيه أحيانا، وكان يفرقه فرقا على الناصية وفرقا على الجانبين، ويضع فيه الطيب ويكثر من الطيب. فكان يرى وبيص المسك أي بريقه ولمعانه وهو محرم يدل على أنه يكثر من الطيب. فإذا قال الإنسان: إذا تطيبت برأسي وتوضأت فماذا أفعل؟ لأني إذا توضأت سوف إيش؟ أمسح رأسي، وإذا مسحت رأسي سوف أمس الطيب، فهل هذا يضر؟ نقول: هذا لا يضر، لأنك لم تضع طيبا جديدا على بدنك بعد الإحرام. نعم لو فرضنا الإنسان يتقصد يأخذ من الطيب اللي على رأسه ويطيب بقية بدنه هذا حرام، أما شيء بغير قصد وإنما تتوضأ فتمس يدك الطيب فإن هذا لا يضر. من المحرمات أيضا في الإحرام أن لا يتزوج الإنسان ولا يخطب، فلو تزوج امرأة وهو محرم كان النكاح فاسدا لأنه منهي عنه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذي يتزوج وهو محرم عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ومن المحرمات قتل الصيد بعد الإحرام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش. الحيوان الحلال هذا واحد، ثانيا البري، ثالثا المتوحش. الحيوان الحرام ليس من الصيد، فلو قتل المحرم ذئبا أو سبعا أو حية أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء. الثاني البري احترازا من البحر، وهل هناك حيوان بحري؟
1: السمك.
0: أين فيه حيوان البحر أكثر من حيوان البر؟ السمك يجوز أن يصطاده المحرم، فلو أحرم الإنسان في السفينة في البر في البحر، لأن الذين يأتون من مصر أو يأتون من اليمن أو كلهم يمرون من طريق البحر يحرمون قبل أن يصلوا إلى جدة، فلو أنهم اصطادوا في البحر سمكا وهم محرمون كان هذا حلالا. طيب المتوحش ما معنى المتوحش؟ الذي لا يألف وليس مألوفا عند الناس في بيوتهم، فمثل الحمام، النعام، الوز، وأشياء كثيرة من أنواع الطيور. أما غير المتوحش وهو الأهلي كالدجاج فإنه لا بأس به، لا بأس أن يذبحه المحرم. فبعد هذا نقول إذا فعل الإنسان محظورا في الإحرام وهو لا يدري أنه محظور يحسب أنه لا بأس به، مثل أن يغطي رأسه يظن أنه إذا خاف من الحر جاز أن يغطي رأسه، فماذا يكون عليه؟ نقول لا شيء عليه، ليس عليه إثم وليس عليه فدية. كذلك لو نسي فغطى رأسه أو تطيب ناسيا فليس عليه إثم ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. طيب وإن فعل هذا متعمدا لكنه معذور، يعني رجل مريض يحتاج إلى لبس القميص فلبسه فماذا عليه؟ نقول ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. والدليل على هذا قوله تعالى في الرأس، قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا نعرف أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعلها لحاجته إليها، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه إيش؟ الفدية أو الكفارة، لكن الفدية أحسن لأنها التي ذكر الله في القرآن، ففدية النسيان. الثاني أن يفعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي. مثلا إذا كان ناسيا متى ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور، إذا كان جاهلا فمتى علم وجب عليه أن يتخلى عن المحظور. الثالث أن يفعلها لا لحاجة ولا لعذر من جهل أو نسيان أو إكراه، فهذا آثم وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية. ونقتصر على هذا في محظورات الإحرام، وربما يكون لنا كلام أوسع إن شاء الله تعالى في محاضرة ستكون في ليلة الاثنين المقبل، أي مساء يوم الأحد في الجامع الكبير في عنيزة. ونظرا لضيق الوقت الآن ولأن بعضكم يكون عنده أسئلة نتوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأسئلة وإن كانت من واحد فهي للجميع في الواقع، ولهذا نقول إنه لا يسمح بأكثر من سؤال ولا بتعليق على السؤال. نعم.
2: بسم الله.
0: نبدأ من الأمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا أمتع الله بكم، ما نصيحتكم لكثير من الشباب الذين قصروا في طاعة الله؟ وكثير ما نرى في أوقات الصلوات بعض الشباب هداهم الله يلعبون الكرة ويفحطون بالسيارات فيعرضون أنفسهم وغيرهم للهلاك، نرجو توجيه كلمة نافعة لمثل هؤلاء الشباب، نفع الله بكم وأمتع بكم.
0: نصيحتي لهؤلاء الشباب ولغيرهم ممن يفرطون في ترك الواجب، لأن الشباب ليس كل شيء يضيع من واجبات الدين يجعل على الشباب، الشباب وغيرهم عندهم تضيع تفريط في الواجب. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما وللشباب الذين وصفت حالهم خصوصا أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن هذه الدنيا دار عمل وليست دار مقر، ومع هذا لا يدري الإنسان متى ينتقل عن هذه الدنيا، قد يصلح ولا يمسي أو يمسي ولا يصلح. فالواجب المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وليبشر التائب أنه إذا تاب محى الله عنه ما سبق من الإثم مهما عظم. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه أمهات المعاصي والعظائم: الشرك وقتل النفس المحرمة بغير حق والزنا. يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخواني المسلمين ثانيا: المبادرة، المبادرة إلى التوبة قبل أن يحل الأجل، لأنه إذا حل الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ليس له توبة، هذا كلام الله عز وجل. والشاهد من الواقع قصة فرعون: حتى إذا أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني أتتوب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ فالحاصل أني أنصح إخواني، أنصح نفسي أولا وأتوب إلى الله مما صنعت، ثم إخواني ثانيا أن نبادر بالتوبة قبل أن يحل الأجل، ثم لا تنفع التوبة. وما أعظم الندم في تلك اللحظة، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، وإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد. كل ميت يموت حتى إذا جاء أحد، نعم، كل ميت يندم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى العمل. أما الشباب الذين أنعم الله عليهم بالقوة والشبابية، أنصحهم أن يستغلوا هذه القوة وهذا الشباب فيما يرضي الله عز وجل، وهم إذا مرنوا أنفسهم على الطاعة سهلت عليهم، بل شق عليهم فقدها. والكرة يمكن أن يلعبوها في وقت آخر، نحن لا نحرم عليهم الكرة إذا كانوا يلعبون من غير ترك واجب ومن غير كلام محرم ومن غير كشف عورة، لما فيها من الراحة في بعض الشيء وتقوية البدن. والإنسان لا يمكن أن يكون دائما في جد، النفس تمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا.
3: هل يجوز لي أن أنصرف مع من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان الحملة يعني استنصرف معها عجزة يا شيخ؟
0: نعم، يقول: هل يجوز أن أنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كنت مع حملة وفيهم عجزة؟ ونقول: نعم لا بأس، لكن الأولى أن ننتظر قليلا حتى يغيب القمر، لأن السنة لم تقيد هذا بنصف الليل، لكن العلماء رحمهم الله قيدوها بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل فقد ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة، فرخصوا. لكن الوارد عن السلف كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه إذا غاب القمر دفعوا من مزدلفة. ومغيب القمر
4: من فضلك
0: في ليلة عاشر تكون حوالي ثلثي الليل، فلو انتظرتم إلى أن يكون آخر الليل لكان أحسن من الدفع من حين منتصف الليل.
5: شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عندنا ما يسمى بشهادة التسنين.
0: إيش؟

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي؟ قال: لجميع أمتي كلهم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو

حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر.

0: حدثنا آدم بن إياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وقال ابن عباس تتفيأ تتميل باب وقت الظهر عند الزوال وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر باب تأخير الظهر إلى العصر حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى باب وقت العصر وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء، وقال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.
0: ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، قال عطاء، قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح سمع روحة حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والآيات في قصة عاد وثمود. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فإن أعرضوا، يعني هؤلاء المشركين، عن الإيمان بعد هذا البيان، فقل أنذرتكم، خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي هلاكا مثل هلاكهم، والصاعقة المهلكة من كل شيء. إذن معنى صاعقة أي هلاكا، عذابا يهلكهم. إذ جاءتهم، يعني عاد وثمود، الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أراد بقوله من بين أيديهم الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم، ومن خلفهم يعني ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم، هود وصالح. فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى عاد وثمود، وفي قوله ومن خلفهم راجعة إلى الرسل. إذن يكون المعنى: إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم، أي من قبلهم، وهم الرسل الذين أرسلوا إلى الأمم التي قبلهم، ومن خلفهم أي ومن خلف أولئك الرسل الذين قبلهم الرسل الذين أرسلوا إليهم. فيكون معنى جاءتهم من بين أيديهم أي جاءت آباءهم، وهذا أسلوب معروف في القرآن، يخاطب الحاضرين بما حصل لآبائهم. فإذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم أي جاءت آباءهم الذين سبقوا. هكذا ذكر البغوي وغيره من المفسرين في معنى الآية، وذكر جماعة من المفسرين تفسيرا آخر قالوا: معنى جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أنهم دعوهم من كل وجه بالترغيب والترهيب والحث لهم، جالسوهم ووعظوهم وذكروهم. فمعنى من بين أيديهم ومن خلفهم أي من كل وجه يمكن دعوتهم منه فعلوا ذلك بهم، كما قال الله عن الشيطان أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي آتيهم بالوسوسة والإغواء من كل وجه. يكون هذا معنى إتيان الرسل لهم من بين أيديهم ومن خلفهم أي من كل وجه. ألا بألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل بدل هؤلاء الرسل ملائكة، أي لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي
قال حدثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي قال أخبرنا أحمد بن نجدة العريان قال حدثنا الحماني قال حدثنا ابن فضيل عن الأجلح عن الذيال ابن حرملة عن جابر بن عبد الله قال قال قال الملأ من قريش وأبو جهل قد التبس علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما وما يخفى علي إن كان كذلك فأتاه فلما خرج إليه قال يا محمد أنت خير أم هاشم هي جده أنت خير أم عبد المطلب جده الأدنى أنت خير أم عبد الله أي أبوه فبما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رأسا ما بقيت وإن كان بك الباءة زوجناك 10 نسوة تختار من أي بنات قريش وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم فلما فرغ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فاحتبس عنهم فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وقد أعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا وقال والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت بفيه وناشرته بالرحم أن يكف وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب إسناد المؤلف هنا شديد الضعف فالحماني هو يحيى ابن عبد الحميد الحماني متهم بالكذب ولكن قد أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة وغيرهم
من طرق متعددة عن الأجلح، الأجلح بن عبد الله بن حجية. والأجلح فيه ضعف يسير، ومن أهل العلم من يحسن حديثه، وهذا الحديث له طرق غير هذه الطريق، له طريق مرسل ذكرها البغوي بعده، فهو يتقوى بهذه الطرق. وهي قصة مشهورة،

وقال محمد بن كعب القرظي حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدا حليما قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد وأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل منا بعضها فنعطيه ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كان هذا الذي بك رئيا تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطب، ولعل هذا شعر جاش في صدرك، فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون على ذلك ما لا يقدر عليه غيركم. حتى إذا فرغ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا. ثم مضى فيها يقرأ، فلما سمعها عتبة أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يستمع منه، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط، ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، فأنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم. وهذا كما سبق في طرقه، وأن هذه الآية تخالف هذه الطريق تخالف الأولى، أنه قرأ حتى بلغ السجدة وسجد، والطريق الأولى أنه قرأ إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومع ذلك لم ينتفع عتبة من ربيعة،
بل كان ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في يوم بدر على الشرك. قوله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وذلك أن هودا عليه السلام هددهم بالعذاب فقالوا: من أشد منا قوة، نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا. وكانوا ذوي أجسام طوال، قال الله تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاصفة شديدة الصوت من الصرة وهي الصيحة، وأيضا الصرير هو الصوت، صوت الباب إذا فتح أو أغلق، وصوت غيره صرير الرحل، والصرير هو الصوت، وقيل هي الباردة من الصر وهو البرد، ويطلق في اللغة على هذا وهذا، صرصرة من الصر التي هي الصيحة ومن الصر الذي هو البرد. فجمعت هذه الريح الأمرين، ريحا صرصرة باردة شديدة البرودة ولها صوت مرعب. في أيام النحسات، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب نحسات بسكون الحاء، وقرأ الآخر بكسرها، أي نكدات مشؤومات ذات نحوس. قال الضحاك: أمسك الله عنهم المطر 3 سنين ودامت الريح عليهم من غير مطر لنذيقهم عذاب الخزي، عذاب الهون والذل في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى أشد إهانة وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، دعوناهم، قاله مجاهد، قال ابن عباس: بينا لهم سبيل الهدى. وقيل: دللناهم على الخير والشر، كقوله: هديناه السبيل. الهداية هنا هي هداية البيان، هداية الدلالة والإرشاد، أي بينا لهم سبيل الخير، سبيل الهدى، فلم يسلكوه، فاستحبوا العمى على الهدى، فاختاروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب، أي مهلكة العذاب، الهون أي ذي الهون، أي الهوان، وهو الذي يهينهم ويخزيهم بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فهذه الآية ذكر الله تعالى فيها ما حصل لعاد وثمود، قوم نبي الله هود ونبي الله صالح، وأن أهل مكة إن أعرضوا سيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء،

0: التي بدلها لكم مرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى

في هذا المسجد وفي هذه القرية التي لنا فيها إخوان في الله من دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن محبين لذلك، وفيها من الخير الكثير، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نجتمع بإخواننا في القرى وفي المدن وفي مساجدهم وأماكنهم، فهذا فضل من الله تعالى عليهم. أولا أن من الله تعالى عليهم بهذا الخير وساق لهم هذه النعمة وهذه الاجتماعات التي تذكرهم بالله وتنشطهم على طاعة الله، وتكون سببا بإذن الله في ثباتهم على الخير ودوامهم عليه. فهذه اللقاءات من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها علينا وألا يحرمنا منها. هذه اللقاءات من شأن الأنبياء والمرسلين، كانوا يواعدون الناس ويجتمعون بهم ويذكرونهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالبلاغ وبالتعليم. وإننا في هذا المقام سنتحدث وإياكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن أمر مهم جدا، عن أمر هو من أصول ديننا العظيم. هذا الأمر هو منزلة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ومكانة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله تعالى إلى الناس ليعلمهم وليزكيهم، يزكي أخلاقهم ويزكي عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس في ضلال مبين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي سائر حياتهم، كانوا في جاهلية جهلاء، وكانوا في جاهلية ظلماء. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام مزكيا ومطهرا لأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وسائر شؤونهم. وأنزل الله تعالى إليه القرآن، وأوحى إليه هذه السنة، وأنزلها الله تعالى كما أنزل القرآن نورا للناس وهداية للناس وبيانا لكل ما يحتاج إليه الناس. فمنزلة السنة في الاحتجاج والتشريع كمنزلة القرآن،
فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته هو في التشريع والاحتجاج والتحليل والتحريم كما جاء في كتاب الله القرآن، فإن الجميع منزل من الله جل وعلا ووحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي في القرآن. فالسنة أنزلها الله تعالى كما أنزل القرآن، وقال الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال الله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة عند كثير من السلف هي السنة، والله تعالى أخبر في هذه الآيات أنه أنزل الحكمة كما أنزل القرآن. وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة، وقد فسر الحكمة جماعة من السلف بأنها السنة. فالسنة إذن منزلة من الله جل وعلا، لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم بفهمه، بل هو وحي أوحاه الله إليه. قال الله سبحانه: والنجم وما هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن هواه، إنما هو متوقف على الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، أي نطقه الذي ينطق به وكلامه الذي يتكلم به هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وكم هي المواقف التي يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور من أمور الدين فيسكت حتى يأتيه الوحي؟ كم هي المواقف التي يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول للسائل: انتظر حتى يقضي الله في أمرك ما يريد، حتى ينزل الوحي في أمور متعددة؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر السائل بالانتظار حتى يأتي العلم من الله جل وعلا. أتته امرأة، كما عند الإمام أحمد وغيره، امرأة قيس بن ربيع، وكان زوجها قيس بن الربيع أو سعد بن الربيع رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك زوجته وبنتين، فأخذ أخوه كل ماله ولم يعطي زوجته وابنتي شيئا. فجاءت زوجته قالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وإن أخاه أخذ كل ماله. فقال: انتظري حتى يقضي الله في أمرك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أخاه فقال: أعطي زوجته الثمن، وأعطي ابنتيه الثلثين، وما بقي فهو له. فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالانتظار حتى يأتي العلم والوحي من الله جل وعلا. وكم تعدد في ذلك مما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
أتاه يعلى بن أمية وقد أحرم بالجبة التي أصابها الطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، ثم دعا قال: أين السائل؟ وأعلمه بالحكم. وهكذا جاء من يسأل عن من قتل في سبيل الله هل تكفر عنه خطايا؟ قال: نعم. ثم جاءه جبريل بالوحي قال: إلا الدين. فدعا قال: أين السائل؟ قال: إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. كل ذلك يبين أن هذه السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا جاء عند أحمد وأبي داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة آتاه الله تعالى إياها، أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه. جاء في رواية عند الترمذي وابن ماجه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله. فالسنة في أحكامها وتشريعاتها كالقرآن في أحكامه وتشريعاته، لا فرق بينهما في ذلك. فالذي نتعبد به مما جاء في القرآن نتعبد به إذا جاء في السنة، فالكل وحي من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي آتاه الله تعالى من القرآن ومن السنة كله وحي من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بحق. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يقوله مما أريد أن أحفظه. قال: فنهتني قريش فقالوا: إن محمدا بشر، وإنه يتكلم في الرضا والغضب، فكيف تكتب عنه كل ما يقول؟ قال: فأمسكت عن الكتابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. فكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويجب على المسلم أن يأخذ به، ولا يجوز أن يتأخر عن الأخذ به، ولا أن يتردد ولا أن يشك. قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، لا يكون منهم إيمان صحيح حتى يحكموك يا أيها الرسول فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية قصة الزبير مع رجل من الأنصار كما في الصحيحين. كان الزبير له مزرعة بستان على مجرى السيل، وكان صاحب الأنصار له بستان أسفل من بستان الزبير، فاختصم الزبير مع جاره في شراج الحر الذي يجري فيه الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره، أي صلح أصلح بينهم، أي أسق أرضيتك ومزرعتك شيئا من الماء ثم أعطي جارك يسقي مزرعته. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، أي قضيت له بذلك لأنه ابن عمتك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عاملهم بالسماحة وأصلح بينهم صلحا في سماحة، لم يستوعب للزبير حقه، إنما أمره أن يسقي شيئا ويعطي جاره. فلما سمع يقول ذلك قال رسول الله: يا زبير اسقي، اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الماء الجدر. وكان هذا حدا متعارفا عليه بينهم، أن الساقي يسقي إليه فإذا وصل الماء إلى ذلك الموضع أرسله إلى جاره. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله تعالى أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس للإنسان أن يختار ولا أن يتردد في أمر قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا جميعا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله من الله، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمؤمن أن يتردد في الأخذ به، ما جاء به في السنة كالذي جاء به في القرآن. أنكر عليه الصلاة والسلام على من يقول إنه سيأخذ بما جاء في السنة ولا يأخذ بما جاء في القرآن. جاء في حديث المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بإعلام الله له أنه سيأتي أناس يقولون: يكفينا القرآن، لا نحتاج إلا بالقرآن، ولا نأخذ إلا بالقرآن، ما وجدنا من حلال فيه هو الذي نحلله، وما وجدنا من حرام هو الذي نحرمه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام
أن ما جاءهم في السنة هو مثل الذي جاءهم في القرآن. وجاء عند أحمد أيضا وأبي داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أجد هذا في كتاب الله. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. وأن من يأتي يقول هذا الشيء لا أجد في كتاب الله وهو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكله وحي من الله، وهو عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي مثله معه، وما جاء في القرآن وما جاء في السنة يجب الأخذ بها جميعا دون تفريق. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يطيع الرسول هو الذي أطاع الله جل وعلا، ومن تولى عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى دخول الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا دخول للجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا آخذ بالقرآن ولا آخذ بما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لم يطع الرسول، وهذا لن يدخل الجنة. يجب الأخذ بكل ما جاء به الرسول، يجب طاعة الرسول في كل ما دعا إليه. كم هي الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الإمام أحمد رحمه الله قال: نظرت في المصحف فوجدت في 33 موضعا يأمر الله تعالى فيها بطاعة رسوله. بهذا اللفظ الصريح بطاعة الرسول، فجعل الإمام أحمد يقول ويكرر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: تدري ما الفتنة؟ هي الشرك. أخشى، هكذا يقول الإمام أحمد، أخشى إن رد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك. ليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة، أن يقعوا في الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ هي الشرك. أخشى إن رد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك. ثم جعل يقرأ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واجب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل من أهل المدينة قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، أي للحج أو العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وذو الحليفة في أطراف المدينة قريب من المسجد، ليس بعيد، بينهما أميال.
فالرجل جاء قال يا أبا عبد الله، يقول الإمام مالك أريد أن أحرم من المسجد، مسجد الرسول أفضل من مسجد الحليفة. قال لا تفعل. قال ولما يا أبا عبد الله؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال يا أبا عبد الله وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، في أميال أزيدها أحرم منها. قال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك فعلت أمرا قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الصحابة يخشون ذلك، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يخشون الزيغ والفتنة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة الطويل حين جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أبا بكر ميراثها من أبيها، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث، فالأنبياء لا يورثون. ولعل فاطمة لم تسمع بهذا الحديث. ثم قال أبو بكر إني أخشى إن غيرت شيئا من أمره أن أزيغ، والله لا أغير شيئا عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى إن غيرت شيئا من أمره أن أزيغ. فيخشى الزيغ إن خالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول كل ما أتاكم به واجب أن تأخذوه، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ابن مسعود رضي الله عنه احتج بهذه الآية على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قال ينسب إلى الله، لأن كل ما أتى به هو من الله. جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. لعن الله النامصات، النامصة التي تنتف شعر حاجبيها، يكون شعر الحاجب كثيرا فتنتفه ليصير الحاجب دقيقا، والواشمات، الوشم هو ما يوضع في الجلد من علامات أو أشكال أو رسوم تكون دائمة لا تزول، والمتفلجات للحسن، والتفليج يكون للأسنان أي بوشرها والتفريق بينها. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فأتت عبد الله بن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن ما حديث بلغني عنك؟ قال وما هو؟ قالت أنك لعنت الواصلات والواشمات والمتفلجات. قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت في كتاب الله؟ قال نعم في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فلم أجده، ما وجدت في القرآن لعن النامصات والواشمات والمتفلجات. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أي وهؤلاء لعنهن رسول الله، فإذن هن ملعونات من الله جل وعلا. فجعل ابن مسعود رضي الله عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنما قاله الله،
نسبه إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى أمر بأخذ ما جاء به رسوله، لأن الجميع من الله جل وعلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب على المسلم أن يذعن وأن ينقاد وأن يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مما جاء به من القرآن أو ما جاء به من سنة عليه الصلاة والسلام. فإننا في زمن وجد أناس كثير وليسوا بقليل يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردونها، يكذبون بها، يمنعون الاستدلال بها، وهذا كفر. هذه العقيدة بحد ذاتها كفر. قال إسحاق بن راهويه إمام من أئمة الحديث: من رد حديثا واحدا متفقا على صحته كفر. من رد حديثا واحدا متفقا على صحته، أي بين أهل العلم، والمراد متفقا على صحته ليس بين البخاري ومسلم، فإن إسحاق شيخ البخاري وهو قبل البخاري ومسلم، وإنما المراد متفقا على صحته بين أهل الحديث لم يضعفه منهم أحد، من رده كفر، لأن تكذيب ذلك هو تكذيب لرسول الله وتكذيب لأمر الله الذي أمر الله تعالى بتصديقه وطاعته وامتثال أمره وأخذ ما جاء به. من رد حديثا عن رسول الله يخشى عليه الزيغ والوقوع في الفتنة التي هي الشرك، كما قال الإمام أحمد، قال: أخشى أن من رد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك، أن يزيغ قلبه فيهلك والعياذ بالله. فيجب الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب شرح الصدر لها، يجب أن تؤخذ كما يؤخذ القرآن. ولذا إذا نظرت تجد أن أحكاما كثيرة في القرآن لا يمكن معرفتها إلا بالسنة، تجد أن آيات كثيرة في القرآن لا يمكن فهمها على الوجه الصحيح إلا بالسنة. فالله تعالى أمر في القرآن بالصلاة، أمر الله تعالى بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بيّنت السنة أن الصلوات خمس، بيّنت السنة عدد ركعات كل صلاة، بيّنت السنة ما هي الأذكار التي تقال في الصلاة وما هي كيفيتها. الذي لا يأخذ بالسنة كيف يصلي؟ إذا كان لا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ هل في القرآن كم عدد الصلوات؟ هكذا الزكاة، نزلت الزكاة وآتوا الزكاة ولم تبين أنصبتها إلا في السنة، بينت أنصبة الزكاة، أصناف الزكاة، مقادير الزكاة، ما هو المقدار الذي إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة، وكم يجب في المال من الزكاة، كله مبين بالسنة. فرض الله تعالى الحج ثم بين في السنة مناسك الحج وأفعال الحج، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فرض الله في القرآن الصيام ثم بين الصيام في السنة وأوضحه وشرحه، ولا يمكن الصيام على الوجه الصحيح إلا بالاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الآيات التي لا يمكن أن يفهمها المسلم على وجهها الصحيح إلا بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو أخذ إنسان بظاهر الآية لجاء إلى كل سارق يسرق يقطع يده، ولقطع يده من مفصل الكتف أو المنكب أو المرفق، لكن السنة بيّنت متى تقطع يد السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه الشيخان.
وبين بفعل من أين تقطع يد السارق، وأنها تقطع من مفصل الكف. نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا أن الظلم معناه كل ظلم، أي الذين لهم الأمن وهم مهتدون هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟

لكم ما وراء ذلكم، مع أن من المحرمات من لم تذكر في هذه الآية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وليست مذكورة في هذه الآية. حرم الله تعالى، حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كل ما يحرم من النسب، وليست مذكور في هذه الآية من المحرمات بالرضاعة إلا اثنتان، الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، مع أن كل المحرمين، كل المحرمات من النسب يحرمنا أيضا من الرضاعة. كل هذه استفدناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نفهم هذه الآيات على وجهها الصحيح إلا بالسنة. أشكلت آيات على الصحابة، جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا الآية فيها شرط أن القصر إذا خفتم من المشركين، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء عمر قال: يا رسول الله، قد أمن الناس، فلماذا نقصر؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية. فإذا هذه الآية لولا هذا الحديث لقلنا إنه لا يجوز القصر في الصلاة إلا لمن خاف من الكفار، أما من هو آمن في بلد الإسلام لا يخاف لا يجوز أن يقصر. لكن بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز القصر وإن حصل الأمن والأمان، وأن هذه صدقة تصدق الله تعالى بها علينا. كم في مسائل العلم وأحكام الشريعة من أمور ذكرت في القرآن مجملة وبينتها السنة، ولا يمكن فهمها أو العمل بها على الوجه الذي أراده الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين أن السنة مع القرآن لا تخرج عن ثلاثة أوجه: الوجه الأول إما أن ترد السنة بمثل ما ورد به القرآن من كل وجه، ترد بأوامر قد جاءت في القرآن أو بنواهي قد جاءت في القرآن، قال: فهذا من توارد القرآن والسنة على الشيء الواحد. الوجه الثاني أن ترد السنة مبينة ومفسرة لما أجمل في القرآن، يأتي في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما فيبين بالقرآن، فيبين بالسنة ويفسر بالسنة ويوضح بالسنة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تأتي السنة بشيء سكت عنه القرآن، أن توجب شيئا لم يوجبه القرآن، سكت القرآن عن إيجابه، أو أن تحرم شيئا سكت القرآن عن تحريمه. وليس هناك وجه رابع للسنة مع القرآن، وكل هذه الأوجه موافقة للقرآن، فليس بين القرآن والسنة أي تناقض ولا أي تعارض، بل هما متفقان ومتحدان كلاهما من عليم خبير، كلاهما من الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا يجب على المسلم أن يسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسلم للقرآن. لا يمكن أن تعبد الله جل وعلا إلا بالقرآن والسنة معا. من يقول سأقتصر على القرآن لا يمكن أن يعبد الله تعالى كما أراد الله، ولا يمكن أن يفهم كلام الله كما أراده الله، ولا يمكن أن يفسر كلام الله كما أراده الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن وأتى بالسنة، وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد ألفت في السنة الجوامع الكثيرة والكتب العظيمة

0: ألفت كتب عظيمة من أصح الكتب المؤلفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، إمامان من أئمة الحديث أجمعت الأمة، الأمة كلها من زمن البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ماتا في القرن الثالث بعد المئتين، فالأمة من ذلك اليوم إلى يومنا هذا أكثر من 1200 سنة وهم مجمعون على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول، مجمعون على التسليم لما جاء في صحيح البخاري ومسلم، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الأئمة وبعض العلماء من علماء الحديث، وإلا فأجمعوا على تلقي جميع ما جاء فيها. الإمام البخاري ألف هذا الصحيح في نحو 16 سنة، قال: ما كتبت حديثا في هذا الصحيح إلا توضأت وصليت ركعتين أستخير الله تعالى في كتابه. كل حديث كتبه فيه ليس عن فراغ. قال: ألفت هذا الصحيح، هذا الصحيح أكثر من 7000 حديث، 7200 حديث. قال: ألفت هذا الصحيح من 600,000 حديث انتقيته. حافظ الدنيا الإمام البخاري انتقى هذا الصحيح من 600,000 حديث يذكره بالأسانيد إلى رسول الله، كل حديث أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ليس على شرطه مما علقه، وإلا أسند الأحاديث من نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة من بعد البخاري على أخذ كتابه بالتسليم والقبول، فالطعن فيه من شأن الزنادقة، الطعن فيه من شأن من يريد الطعن في الإسلام. نسمع اليوم من يطعن في صحيح الإمام البخاري، أو من يطعن في صحيح الإمام مسلم، أو من يطعن في كتب السنة كالسنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو سنن الدارمي، أو مسند الإمام أحمد، أو غيرها من دواوين الإسلام وكتب الأئمة العظام. الطعن في هذه الكتب هو طعن في الدين، الطعن في هذه الكتب هو طعن فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء العلماء لم يصنفوا هذه الكتب من عقولهم أو من أذهانهم، وإنما أخذوه بالأسانيد، يأخذ عن شيخه وشيخه يأخذ عن شيخه إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 3 رواة أو 4 رواة أو 5، بين البخاري وبين الرسول تارة 3 رواة، 2 من العلماء والثالث صحابي، وتارة يكون بينه وبين الرسول 4، وتارة يكون بينه وبين الرسول 5، كلهم أئمة علماء متقنون. اشترط البخاري أشد الشروط في صحيحه، فالطعن في ذلك هو طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما دعا إليه. أئمة الحديث ليس جهدهم بالشيء اليسير، صبروا على الحديث، كان بعضهم يغمى عليه من شدة الجوع لأجل أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل الحديث من شرب بوله، سافر سفرا وانقطعت به، قطع به السفر في صحاري فكاد يقتله العطش، فكان يبول ويشرب بوله. جاء عن ابن خراش قال: لقد شربت بولي في طلب الحديث 3 مرات. أهل الحديث قضوا أعمارهم وأوقاتهم وسائر حياتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصبر عليه، فلا يمكن أن يكذب عليهم أحد، ولا أن يدخل عليهم أحد أحاديث عن رسول الله وليست عن رسول الله. محمد بن سعيد المصلوب الذي صلبه بعض الأمراء، وأظنه بعض أمراء الدولة العباسية. أخذ محمد بن سعيد المصلوب، كان كذابا يكذب على رسول الله، وسمي المصلوب لأنه قتله وصلبه. فلما أراد أن يقتله قال: كيف تقتلني وقد وضعت في شريعتكم 404,000 حديث كلها كذب، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فماذا قال له؟ قال: يا مسكين يا مسكين، قد قيض الله لها الجهابذة ينخلونها نخلا. أئمة علماء نخلوا أحاديث الكذابين نخلا، لم يرج عليهم حديث من أحاديث الكذابين. كانوا يعرفون حديث الرجل وحديث شيخه وشيخ شيخه، كان الواحد منهم يجلس في الحديث فيردون عليه من حفظهم. جلس بعض المحدثين يوما في مجلس فجعل يحدث من حديثه عن شيخه، فقال ابن معين: هذا الحديث ليس من أحاديث شيخك فلان. قال: بل هو من أحاديث شيخي فلان. قال: ليس من أحاديث شيخك. فرجع هذا الرجل إلى بيته وراجع كتبه الذي كتب عن شيخه فلم يجد ذلك الحديث، فخرج وهو يقول: كذب كذب من لم يقل إن ابن معين أمير المؤمنين في الحديث. أئمة الحديث اعتنوا بهذا الحديث، اعتنوا بالسنة. البخاري رحمه الله كم عانى وكم صبر وكم تعب وكم رحل، طاف البلدان، شامها وعراقها وحجازها ومصرها وما وراء النهر، يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي اليوم إنسان عنده أفكار من أفكار الزنادقة، من أفكار الملاحدة، يطعن في صحيح البخاري أو يطعن في صحيح الإمام مسلم أو يطعن في كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رد حديثا واحدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اتفق العلماء على صحته فقد كفر. فيجب علينا أن نسلم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ بها كما نأخذ بالقرآن. ولا يمكن أن نتعبد لله، ولا أن نطيع الله، ولا أن نفهم القرآن كما أراده الله إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خالف ذلك فقد زاغ وضل، ومن زاغ وضل يخشى عليه الفتنة، كما قال الإمام أحمد استنادا إلى قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من الفتن، وأن يجنبنا الزلل، وأن يقينا وسائر المسلمين كل شر ومكروه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة

يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل

والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير

إذا منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزوجوا

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

0: إن الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى
0: بين الناس فيما اختلفوا فيه،

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا

فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا

بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى المال

نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الضالين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين ميم. أختنا تسأل سماحتكم فتقول: ما هي وسائل الثبات على دين الله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأعظم الوسائل سؤال الله والضراعة إليه في طلب التثبيت على الحق والاستقامة عليه، ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وحال السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب. كل هذه من أوقات الإجابة في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب عصر الجمعة. وكذلك من وسائل الثبات على الحق جهاد النفس في الصبر على الحق ولزوم الحق بطاعة الله وترك معصية سبحانه وتعالى. ومن وسائل الثبات صحبة الأخيار ولزومهم والحذر من صحبة الأشرار. كل هذه من الوسائل التي يعين الله بها العبد على الثبات على الحق والاستقامة عليه. نعم،
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو التشدد المنهي عنه في الدين؟
4: التشدد هو الغلو والتنطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. معناه الزيادة على ما شرعه الله، هذا التشدد يزيد على ما شرعه الله. ومن ذلك البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، الزيادة على ما شرع الله. شرع الله زيارته والدعاء لأهله بالمغفرة والرحمة. أما كون يبني عليها مساجد أو قباب، هذا من وسائل الشرك المحرم. الرسول أنكر ذلك ولعن اليهود والنصارى على فعل ذلك. والصلاة عند القبور من وسائل الغلو فيها والشرك. هكذا الزيادة على ما شرعه الله، كان يتوضأ أكثر من ثلاث، فيها زيادة على ما شرعه الله. وكذلك كون يستعمل في صلاته ما لم يشرعه الله غير الزيادة على الغلو، بل يستعمل أشياء ما شرع الله في صلاته بأن يركع رفوع يضرها ويضر المأمومين، أو يسجد سجود يضرها ويضر المأمومين، بل يقتصد يتحرى الاقتصاد. القصد في العبادة هو المطلوب، وعدم التشديد لا على المأموم ولا على نفسه. كذلك هنا يصوم دائما ولا يفطر، يصلي الليل كله، كل هذا يتشدد. والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال: هلك المتنطعون، ونهى عن التوكل. كل ذلك لما في التوكل والتشدد من المضرة العظيمة. نعم،
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ميم من الرياض بعثت تسأل تفسير وشرح عدد من الأحاديث، منها هذا الحديث: إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل، هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها؟
4: الأقرب والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والسر أو لعدم المبالاة حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرم لها أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت لا في ليس في خطر لتغيير ملابسها أو للتحمم والاغتسال على وجه ليس فيه إنهار العورة للناس وليس فيه خطر، فالأقرب والله أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك على وجه فيه الخطر.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى هذا الحديث؟
4: معنى ذلك أن الواجب على المؤمن حسن ظنه بالله ويحذر سوء ظنه بالله عز وجل. وبالحديث الآخر يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالمشروع للمؤمن والواجب عليه حسن ظنه بالله وأن يرجو رحمته ومغفرته وأن يخشى عذابه وأن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما اجتهد الطاعة صار أقرب إلى حسن الظن، وكلما ساءت أعماله صار هذا من أسباب سوء ظنه، كما قال الشاعر: إذا ساء في المرء ساء ظنونه. المقصود أن الإنسان يتحرى ما شرع الله له ويجتهد في طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لأن هذا من أعظم الأسباب لحسن ظنه بالله عز وجل، يحذر سوء الظن بالله عز وجل لأنه قد عصاه، بل يبادر بالتوبة ويحسن ظنه بربه أنه يقبل التوبة ويرحمه سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم وهو الجواد الكريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فعلى المؤمن أن يحسن ظنه بالله وإن جرى منه معصية يحسن ظنه بربه ويبادر بالتوبة، لا يقيم على المعاصي، يبادر ويسارع إلى التوبة ويحسن ظنه بربه أنه يقبل توبته وأنه يرحمه وأنه يجيره من عذابه لما تاب إليه وأناب سبحانه وتعالى. نعم.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم حتى لا ينساه المسلم وخاصة المسلمة عندما تتركه لفترة عذرها؟
4: الطريقة التي يحفظ بها كتاب الله هي العناية بقراءته وعدم الغفلة، بحيث يجعل الرجل أو المرأة وقتا مناسبا يقرأ في كتاب الله ويكرر فيه محفوظة حتى لا ينساه في الليل أو في النهار في الوقت المناسب، فهذا هو السبب الذي يعينه الله على حفظه. أما إذا أعرض وغفل هذا من أسباب النسيان، لكن يجب على المرء أن يحرص على أسباب السعادة التي شرعها الله.

0: تعالى قد رتب المسببات على أسبابها، وإنه يؤتى العبد من غفلته وإراضه وتساهله، فإذا جد في الطلب واجتهد في ما يسبب حفظ كتاب الله من تكرار الدراسة وحفظ الوقت وعدم الإعراض والغفلة، فإن الله يعينه على ذلك مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يوفقه لحفظ كتابه وأن يكفيه شر العوارض، يعني يجتهد في الدعاء، يسأل ربه أن الله يوفقه ويعينه وأن الله يقيه شر أسباب عدم الحفظ.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم السهلي بعث يسأل سماحتكم عددا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن القول المشروع عند سماع الرعد أو رؤية البرق، جزاكم الله خيرا.
0: جاء في بعض الأحاديث أنه قال لسماع الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وكان ابن الزبير يفعل ذلك إذا سمعه رضي الله عنه. أما البرق فلا أذكر شيئا في هذا، لا أذكر شيئا يقال عند رؤية البرق، ما أعلم شيئا من السنة في وقت هذا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم أيضا عن حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعن حكم تعليقها في المنازل، جزاكم الله خيرا.
0: أما العناية بحفظ القرآن هذا شيء مطلوب سنة، وهكذا حفظ الأحاديث كتابتها، الأحاديث الصحيحة ليحفظها والأحاديث الضعيفة ليعرفها، كان يكون يكتب ذلك ويعتني بهذا طيب، ولا سيما حفظ الأحاديث الصحيحة حتى يعمل بها. أما تعليقها على المريض أو الصبيان هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا أحاديث ولا آيات ولا غيرها، لا على المرضى ولا على الصبيان ولا على غيرهم، هذا التمائم التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم لا من الآيات ولا من الأحاديث ولا من الدعوات الأخرى ولا من أي مادة، بل ذلك منكر لا يجوز.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين، يقول طالب علم من جدة، أخونا له عدة قضايا من بينها هذه القضية، يقول من المعلوم عند أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولكن هذه الحروف التي كتب بها القرآن هل هي غير مخلوقة أم أنها حروف عربية؟ أي هل كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الحروف أم أن هذه الحروف وجدت مع العرب؟ أرجو بيان مذهب السلف فيما سبق والرد على الإشكالات إن كان هناك إشكالات، وجزاكم الله خيرا.
0: هذا الكلام الذي سأل عن السائل قد أجاب عنه أهل السنة والجماعة، وأجمعوا على أن القرآن كلام الله منزل غير المخلوق، منه بدا وإليه يعود، حروفه ومعانيه، فالقرآن هو كلام الله حروف ومعاني، تكلم الله به جل وعلا وسمعه جبرائيل وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام، فالقرآن كله حروف ومعانيه هو كلام الله، ومن قال إنه مخلوق قد كفر عند أهل السنة والجماعة، فهو كلام الله حروفا ومعاني، وهو موجود في لوح المحفوظ بحروفه ومعانيه كما قال سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن كله كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود بحروفه ومعانيه جميعا، كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة، وكما نص على ذلك أيضا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، ومنها العقيدة الوسطية التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، فالقرآن كلام الله حروف ومعاني جميعا، ولا يكون كلام إلا بحروف ومعاني، الكلام حروف ومعاني من حيث هو، فكلام الله حروف ومعاني نزل به جبرائيل على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وأثبته الله في اللوح المحفوظ كما بين في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، ومن قال خلاف ذلك فقد قال الشر وابتدع في الدين وخالف أهل السنة والجماعة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن

0: أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الحديث متفق عليه. أرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث شرحا وافيا، وبيان ما يقع فيه من سوء تأويل وما يقع فيه من إشكالات، والإجابة عن هذه الإشكالات، جزاكم الله خيرا.
1: هذا الحديث قد أشكل على بعض الناس وتأوله على أن المراد على صورة آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، هذا غلط وليس من فصيح الكلام، ما المراد خلقه الله على صورته هو سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الآخر خلق الله على صورة الرحمن، وهي رواية جيدة أثبتها الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وآخرون تفسر هذه الرواية رواية الضمير على صورته صورة الرحمن، والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم، وله وجه وله يد وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم، له وجه وله يدان وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسه: من يداه مبسوطتان، قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع الله فيها رجله في رجل قدمه فينزل بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. وليس المراد أنه شبيه له وأنه مثله، لا، بل المراد أنه على صورته من حيث أنه سميع بصير متكلم ذو وجه ذو قدم ذو يد، لكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، ولا يد كيد، ولا قدم كالقدم، ولا كلام كالكلام. قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الامثال. هذا قول اهل السنه والجماعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل نعتبر الاحاديث القدسيه انها غير مخلوقه لانها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق؟
1: الأحاديث القدسية هي كلام الله، فهي غير مخلوقة كالقرآن، مثل قوله جل وعلا فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمون، يا عبادي كلكم ضال إلى من هديت فاستهدوني عندكم الحديث، وغيره من الأحاديث القدسية الثابتة كلها كلام الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ميم ألف بعث يسأل سماحتكم عما يشرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم أو بالصفة، جزاكم الله خيرا.
1: المشروع عند مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. الحديث الصحيح: رأي معهم لئن ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يقول جبرائيل: قل آمين فقلت آمين. فالمقصود أن السنة لمن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم في النبي يقول تقول صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت ذكره باسمه أو بصفته فالسنة أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: دائما يشرد ذهني فأتذكر الموتى، هل في ذلك حرج؟
1: ذكر الموت مطلوب في الحديث، أكثر ذكر لذات الموت، فذكر الموت فيه مصالح ومن أسباب الاستعداد للآخرة والتأهب للقاء الله عز وجل، فيسحب المسلم أن يكثر ذكر الموت وأن يكون على باله حتى يعد العدة لآخرته. الله المستعان.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد سالم رفيع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم كأن يطلبوا مبالغ معينة محدودة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
1: نصيحة للجميع التخفيف والتيسير وعدم طلب الكثير. إذا جاء الكفو الطيب فالمشروع قبوله، وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم، هذا هو الأفضل والأولى والأحوط، لما في ذلك من تكفير الزواج وإفاف الرجال والنساء جميعا وكفة كثرة الأمة، فالمشروع لأولياء النساء وللنساء أيضا أن يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبة بمهور كبيرة أو بولائم كبيرة التي قد تشق على الزوج وأهل المرأة. وخير الصداق الأيسر، فالمشروع التسهيل والتسهيل. نعم،
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقترحون مبلغا معين سماحة الشيخ؟
1: ما جاء في الشرع حد محدود، لكن يختلف هذا بحسب العرف، حسب تغير الأحوال والبلدان والمعونات.
0: نعم،
1: فيستحب التخفيف حسب الطاقة حسب التيسير.
0: جزاكم الله خيرا. إذا لا تقترحون مبلغا معين؟
1: ما أقترح شيء معين، إنما التسهيل والتيسير.
0: بارك الله
1: على حسب الأحوال.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف؟
1: عليك أن تقضيها، عليك أن تذكرت ذلك، عليك أن تقضيها.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعثت بها أحدى الأخوات، تقول المرسلة: مين، هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
1: الأقرب والله أعلم، لا بد من إذن. إذا بقي شيء تستأجر. هنا
0: إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم فتقول: ما حكم وضع الشعر للفتاة بالطريقة المائلة للتجميل، هل يجوز ذلك؟ وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكة المرتفعة في البيت وعند المحارم، وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الأصناف التي لم يرها، وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ جزاكم الله خيرا.
1: الأفضل فيما أعلم أن تكون الفرقة في وسط الرأس حلال الأذن، لا تميل هكذا ولا هكذا. أما ما جاء في الحديث المراد به الميل عن الحق، صنفان من أهل النار، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لما راهما رجال بأيديهم سياط يرضون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة. هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من ظلم الناس بغير حق، ولهذا لما هؤلاء الذين بأيديهم سياط يضربونها الناس يعني بغير حق،
0: نعم،
1: سواء كانوا شرطة أو غيرهم، لابد في غضب الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتعزيز ولي الأمر. أما غضب الناس بغير حق هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله، فلا يجوز غضب الناس إلا بدليل بحكم حاكم أو من ولي الأمر الذي يرى فيه المصلحة للمسلمين لكون المظروف على ما يوجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر، وأن يكون كاسيات كسوة ساترة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة لرقتها أو قصرها هذه عالية ليست كسوة الحقيقة، ولهذا قال: نساء كاسيات عاليات، يعني عليهن ليس الكسوة لكنها كسوة غير ساترة، إما لرقتها وإما لقصرها، هذا لا يجوز بل منكر، ولهذا توعدهن بالنار. وهكذا مائلات مميلات، معناه مائلات عن الحق والعفاف إلى فجور وفساد، وهكذا مميلات يعني يملن غيرهن من النساء إلى الباطل والشر، فهن مائلات في أنفسهن عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل، فلهذا استحقن النار والعاقبة السيئة. أما قوله رؤوسهن كأسنة بخت المائلة فهذه علامة عليهن، قال بعض العلماء معناها أن يضخن رؤوسهن لأن عليها اللفائف والشيء الكذب يسبرها، هذه من علاماتهم. أما الكعكة فلا يظهر لأنها هي المرادة بهذا الحديث، لأنها ما فيها ترفيه من الرأس قليلة كشعر قليل يجعل بين وسط الرأس أو في أسفل الرأس، لكن كونها تطرح جدائل مطروح مبذول يكون أولى وأفضل وأبعد عن الشبهة. كل يترك رأسها يعني منجدل على ظهرها أو بعضها على ظهرها وبعضها على قرنيها على جانبيها، هذا يكون أولى، يكون لها جدائل رسائل القرنان والناس من وراء، يكون هذا أفضل وأحوط وأجمل أيضا. أما جمعه على الرأس أو بين أو في مؤخر الرأس فيخشى أن يكون من هذا الباب، وإن كان ليس بظاهر لا يكون له شيء يشبه أسمة البخت فيكون أقل من ذلك، لكن كونها تطرح ذلك وتطرحه على العادة القديمة يكون على الظهر وعلى الجانبين، يعني تجعل الضفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانبي رأسها، هذا هو الأولى والأبعد عن الشبهة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية أحد المستمعين يقول عين كاف يسأل سماحتكم عن حكم الصلاة وراء إمام مبتدع، هل الصلاة وراءه جائزة؟ وما العمل إذا لم يكن بالإمكان إبعاد هذا الإمام عن إمامة المسجد؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كانت بدعته لا توجب كفرة فالصلاة صحيحة، مثل ونويت من أصلي كذا وكذا وما أشبه له من البدع، إذا كانت البدعة لا تكفره فإن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن يلتمس منه أولى منه وأفضل منه مع المسؤولين حتى يعين من هو سليم من البدعة. أما إذا كانت بدعة تكفره فلا يصلى خلفه، كالمبتدعة يقولون أن القرآن مخلوق أو يرون دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا كفر أكبر.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يتلفظ بكلمة الكفر من المسلمين والعياذ بالله، هل تكفيه التوبة والاستغفار أم يجب عليه الغسل بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: من تكلم بما يجب ردته عليه التوبة ويستحب له الغسل، وقال بعضهم يجب الغسل، وقد الوجوب في خلاف بين العلماء، وله ضوء الأقرب أنه مسنون مشروع، وإنما الواجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والإقلاع من معصيته وكفره والتوبة إلى الله من ذلك بالعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وبذلك يتوب الله عليه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تكلم بكفر بأن سب الدين أو تنقص بالدين أو سب الصحابة أو ما أشبه ذلك يجب البدء بالتوبة، وإذا علم ولي الأمر ثبت لدى ولي الأمر ذلك وجب أن يعذب ويؤدب ولو تاب، فإذا أصر ولم يتب وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. المقصود إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه، نسأل يبعزه الله يتوب عليه. لكن بعضها فيه خلاف من جهة قبولها في الحكم الشرعي، هل يقتل أو ما يقتل؟ أما فيما بينها وبين الله فكل من تاب إلى الله تاب عليه إذا استوفى الشروط وأخلص في التوبة وصدق فيها، فالله يتوب عليه من كل ذنب حتى الشرك. لكن هناك أمور قد توجب قتله، وإن تاب كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا والسحر، فإن جمع أهل العلم قالوا لا يستتى في هذا بل يقتل، لأن شره عظيم فتنته كبيرة. لكن توبته فيما بينه من الله صحيح إذا كان صادقا فيما بينه من الله.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 87، باب فضل الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. الغمر بفتح الغين المعجمة الكثير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. الباب 88، باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 2 دخل الجنة. متفق عليه. 2 الصبح والعصر. وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. الباب 89. باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يس.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: استووا استووا.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الباب 93، باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قبل النور أي قبل سورة النور، لأن سورة النور ذكر فيها جلد الزاني ولم يذكر فيها الرجم. فقلت: أقبل النور أو أم بعده؟ قال: لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم: المائدة. أقبل المائدة أم بعدها؟ والأول أصح، إن المذكور سورة النور. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.

إذن هذا الباب في كتاب الحدود، أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، وهو يريد يثبت أن أهل الذمة في الحد، حد الزنا، كالمسلمين، أن البكر منهم يجلد وأن من كان محصنا يرجى، وأهل الذمة هم الكفار الذين يعيشون بين المسلمين ويدفعون لهم الجزية ويلتزمون بما جعل عليهم المسلمون من الشروط والعهود والمواثيق، فيعيشون في بلاد المسلمين بأمن وأمان، ويحميهم الإمام، وتطبق عليهم أحكام الإسلام. فإذا فعلوا ما يقتضي الحد كالزنا يقام عليهم الحد، قال ابن حجر رحمه الله: قوله وإحصانهم إذا زنوا، وإحصانهم إذا زنوا، يعني خلافا لمن قال إن من شروط الإحصان الإسلام، هي لا يشترط الإسلام، بل حتى لو وقع من أهل الذمة وهم محصنون أي متزوجون يرجمون. قوله ورفعوا إلى الإمام، أي سواء جاءوا إلى حاكم المسلمين ليحكموه، أي تحاكموا هم بأنفسهم إلى حاكم المسلمين، أو رفعهم إليه غيرهم مستعديا عليهم، رفعهم غير الإمام، أخذهم ارتكبوا ما يوجب الحد فرفعهم إلى الإمام ليقيم عليهم الحد، إذن فهذا الحكم شامل لأهل الذمة سواء تحاكموهم إلى الإمام أو رفعهم غيرهم إلى الإمام ليقيم فيهم الحد، وحكم ممكن أن سبق. ذكر في الباب حديثين، حديث عبد الله بن أبي أوفى رجم النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه في أهل الذمة أنه جاء في بعض طرقه ذكره ابن حجر عند الإمام أحمد، سئل عبد الله بن أبي أوفى هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم رجم يهوديا ويهودية، وبهذا يتبين الشاهد للباب أنه وقع في بعض طرق الحديث أن الذين رجمهم من اليهود. وهكذا حديث عبد الله بن عمر في قصة اليهوديين الذين زنيا فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل حين استشكل قال أقبل النور أم بعده، يعني كأنه يتوهم أنه إن كان قبل سورة النور فالآية التي في سورة النور ناسخة للرجم، وأن الحد في الزنا مطلقا هو الجلد، ولكن قد بينت أدلة كثيرة أن الجلد هو خاص بالبكر، فالمذكور في سورة النور هو جلد الزاني إذا لم يكن محصنا، وأما الرجم فقد كانت آية في القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، ودلت عليها أحاديث كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب التبسم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضحك. حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا أبو رجاء واسمه محرز ابن عبد الله الجزري ثقة أو صدوق.

المكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث هذا أخرجه أيضا ابن ماجة من طريق أبي رجاء به. وأبو رجاء الذي قال يدلس قالوا كان يدلس عن مكحول, ونحن نرى أنه هنا روى عن مكحول بواسطة برد بن سنان, فالإسناد رجال ثقات. سيأتي له طريق أخرى أيضا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين, هذا الصواب, وقع في بعض النسخ خطأ خلاف ذلك, وقع في بعض النسخ عن أبي إبراهيم بن عبد الله, وفي بعض النسخ عن إبراهيم بن عبد الله أو عن إبراهيم عن عبد الله, والصحيح عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق عبد الحميد ابن جعفر به ومن طريق أبي بكر الحنفي. وإسناده كلهم ثقات رجال. وله طريق ثالثة, حديث له طريق ثالثة أيضا عند أحمد والترمذي وأبي يعلى وغيرهم من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو طارق السعدي عن الحسن عن أبي هريرة. وأبو طارق السعدي مجهول حال,

فالحديث بهذه الطرق صحيح. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهم من طريق الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، وأحمد أخرجه من طريق حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وسنده صحيح. هذا الباب في الضحك، سبق معنا في الدرس الماضي معنى الضحك، وأن التبسم هو مبادئ الضحك، وأنه انفتاح الفم أو مقاربة ذلك من السرور بدون صوت، فإن كان بصوت بحيث يسمعه من قرب ولا يسمع من بعد فهذا هو الذي يسمى بالضحك، وإن كان بصوت مرتفع بحيث يسمعه من بعد فهذا هو القهقهة. والضحك أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبسم، كما قالت عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وهكذا جاء في الحديث الآخر أنه كان يقعد مع أصحابه ويتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وقد جاء في مواضع عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحك، وجاء أنه ضحك حتى بدت نواجذه في أحاديث كثيرة. ولكن لا شك أن ضحكه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالقهقهة وبالصوت،

فإذا كان يضحك عليه الصلاة والسلام لكن أغلب أحواله هو التبسم. أيضا أصحابه كانوا يضحكون وكان يعني لا ينكر عليهم مجرد الضحك كما جاء في الحديث فيضحكون ويتبسم. وهكذا في الحديث الذي ذكره البخاري قال لضحكتم قليلا، وهذا جاء في الصحيحين أيضا بألفاظ كثيرة لو تعلمون معلم لضحكتم قليلا، فمعنى أن الضحك إن لم يكثر الإنسان منه لا ينافي الإيمان وليس بمذموم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه واحتاج في نظر في سنده أنه قال قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون والإيمان في قلوبهم كالجبال، والإيمان في قلوبهم كالجبال، فلا ينافي الضحك الإيمان، وإنما المذموم كما جاء في الحديث هو كثرة الضحك أو المبالغة فيه أو رفع الصوت به أو أن يكون ضحك من الإنسان دون سبب. ولذا لما ضحك بعض الصحابة رضي الله عنه من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها أثقل في الميزان من أحد. فكان هذا الضحك لما لم يكن في شيء مناسب بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا الضحك إن حصل من الإنسان فهذا لا ينافي الإيمان ولا ينافي الصلاح ولا ينافي الوقار والسكينة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له والصحابة وإقراره لهم على ذلك، لكن المذموم هو المبالغة فيه بأن يكثر منه الإنسان أو يضحك على صفة كصفة أهل المجون فلا ينبغي التشبه بهم. من الخطأ أن يضحك بعض الناس بضحك قهقهة ويتشبه بأهل المجون في ضحكهم حتى يسمع صوته من بعيد. هذا الذي ينافي السكينة، ينافي الوقار، يميت القلب، يكثر الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أقل الضحك أي أقلل منه، وهذا دليل على جوازه إذا كان قليلا وأنه ليس بمذموم. فليس معنى أن الإنسان يمتنع من الضحك نهائيا ويكون عابسا دائما. قال فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب لأنها توقع الإنسان في غفلة. ومن أكثر الضحك غفل، وإذا غفل مات القلب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالغافل عن ذكر الله والمبتعد عن ذكر الله أمات قلبه، وغالبا لا تجد كثير الضحك إلا وهو قليل الذكر لله تعالى. في الرواية الأخرى لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي حديث أبي هريرة الثالث أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه أي جماعة دون العشرة يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، أي لو تعلمون ما أعلم من عقوبة الله من شدة بطشه، لو تعلمون ما أعلم مما يكون من أهوال القيامة وما فيها لضحكتم قليلا.
ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، يعني جعل القوم يبكون حين قال لهم هذا الكلام. فأوحى الله إليه: يا محمد لما تقنط عبادي، أي أنت حدثتهم بهذا الأمر ولم تذكر لهم شيئا يبشرهم، حذرتهم من كثرة الضحك ومن الغفلة، لكن تحذير قد يوقع في القنوط، ما ذكرت لهم شيئا يبشرهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أبشروا، بشرهم بفضل الله ورحمته ومغفرته، وسددوا وقاربوا. سددوا أي بأن تصيبوا الحق، وقاربوا أي قاربوا إصابة الحق، قاربوا أن تفعلوا الشيء على أكمل وجوهه. سددوا أي افعلوا على أكمل وجوه، أو قاربوا السداد. والشاهد منه أنه حين رآهم يضحكون وعظهم هذه الموعظة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن خشية الإنسان لله تعالى وخوفه منه وهكذا خشوعه على قدر علمه وعلى قدر ما يطلعه الله تعالى عليه من حكمته في خلقه وآياته العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أهمية الجمع بين البشارة والنذارة، فلا تكن مقنطا للعباد، لا تكن مقنطا لهم، ميئسا لهم من رحمة الله، لا تكن ناظرا إليهم دائما بعين التشاؤم، انظر بعين التفاؤل، بشر العباد بالخير، بشر نفسك وبشر المؤمنين، فإن بعض الناس يغلب عليه جانب القنوط، إن لم يقنط من رحمة الله يقنط ويأس من الخير الذي عند الناس، ينظر إلى الناس نظر من قد أهلكهم الشر وأحاط بهم، ولا ينظر إلى جوانب الخير في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم بهذا الكلام وهو موعظة منه عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه: لما تقنط عبادي، أي ارجع إليهم وبشرهم كما جعلتهم يبكون ويخافون، ارجع إليهم فبشرهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم. والشاهد منه كما سبق في باب الضحك، فالمذموم من الضحك إذن الضحك الذي فيه مخالفة أو الإكثار منه. وأما أن يضحك الإنسان أحيانا أو قليلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفة الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة، لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة يضحك ضحكا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: فائدة في قيس بن أبي حازم الذي مر معنا أمس أنه مخضرم، قلنا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهل اجتمع به؟ ها؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، بقي هناك تابعي حصل له أكثر من هذا، يعني وصل إلى المدينة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سويد بن غفلة. متى وصل؟
قال وصل المدينة والناس ينفضون أيديهم من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتهى من قبره، ما كتب الله له الصحبة. الشاعر يقول قيس بن أبي حازم ذكر الشيخ محمد آدم الأثيوبي أن قيس هو الوحيد الذي روى عن العشر المبشرين بالجنة على الإطلاق، يعني لم يروي أحد من التابعين عن العشرة إلا قيس. إن شاء الله فائدة طيبة. رجل الشيخ محمد بن آدم رجل شائب كبير في السن جدا، له درس في الحرم وقد صار شيخا كبيرا على سعة ما آتاه الله تعالى من العلم ومحبة الناس له هناك من طلبة العلم وحرصهم على دروسه والجلوس معه. قالوا شرح الأمهات الست كلها، والآن هي في سياق الطباعة، قد خرج منها صحيح مسلم.

وخرج أيضا شرح سنن النسائي موجود عندنا في المكتبة مطبوع أيضا في نحو 30 مجلد. وهذه المرة أرسلوا لنا من عدن قبل أيام شرح سنن الترمذي تحفة الطالب الأحوذي، طبع منها 16 مجلد والباقي في سياق طب ما أكملوها. هكذا من سنن ابن ماجه طبع نحو 10 مجلدات، وقالوا قد أتم شرح الأمهات الست جميعا أتمها وهي الآن في طور الطباعة، بركة عظيمة من الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له على سنن النسائي شرح سنن النسائي يعني تعجب، قال لما جالسه من سعة علمه ومن حفظه ومن قوته، فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن

0: هو يستخدمها، هو كبير جدا، لأن كان يحمله على عربية ما عاد يمشي، يلقي الدرس ثم ينصرف، يلقي الدرس في الحرم المكي. أخ يقول الحديث التي فيها أنه ضحك حتى أبرت نواجذه، كيف نجمع بينها وبين حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت ما رأيت، نعم، حسب علمها وحسب ما رأت، أي أن هذا الأمر هو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، وهذا الضحك كان قليلا، وقد حكى جماعة من الصحابة في عدة وقائع، ولكن أغلب حال عليه الصلاة والسلام هو التبسم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: الْحَكِيمُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: فضيلة الشيخ، هل يثاب المسلم إذا فعل وعمل أعمالا بغير نية كإمارة الأذى عن الطريق وكالمصافحة وكالسواك وحضور مجلس الذكر من غير نية، من غير أن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى؟
2: الأعمال الصالحة قسمان: أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي الاحتساب ولكنه القيام بالواجب فإنه يثاب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجرا، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. ويدل لهذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا إذا فعل الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا أمر زائد على الخيرية التي ذكرها الله في أول الآية. فإمادة الأعمال عن الطريق نفعها متعدد، فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية حال هذه الإمادة. نعم.
3: شيخ، ما هي حدود استئذان الوالدين؟
2: نعم. الوالدان الأم والأب برهما واجب وعقوقهما من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. ولكن ليس كل شيء يستأذن فيه الوالدان. فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فريضة فلا يستأذن الوالدين، بل لو قال: لا تصلي مع الجماعة مثلا، وجب عليه معصيتهما، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولا يجب استئذانهما أيضا في صلاة النافلة إلا إذا كان لهما شغل وهما محتاجان إليك، فحينئذ استأذن منهما، لأنهما إذا احتاج إليك كان القيام بحاجتهما من البر، والبر واجب، وصلاة النافلة تطوع، وحينئذ استأذن منهما. أما إذا كان لا يحتاجان إليك ولا ضرر عليهما فيما تفعل من الطاعات فلا حاجة للاستئذان. نعم.
4: إذا توضأ الرجل للصلاة ووجد بعد الانتهاء من الوضوء أن جزءا بسيطا من اليد لم يأتي عليها الماء، ماذا يفعل؟
5: يعيد الوضوء والصلاة، لأن وجود شيء يمنع وصول الماء في الأعضاء التي يجب تطهيرها يعني أنه لم يطهر العضو. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان على وجه شيء يمنع وصول الماء فإن هذا غسل بعض وجهه، وكذلك يقال في بقية الأعضاء. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء كالعجين والبولة والجبس وما أشبهها. نعم.
6: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، وإخواننا في المنطقة الشرقية يحملون نقل السلام إليكم.
2: عليكم وعليكم السلام.
6: والسؤال يقول: يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد، وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة، وإنما هذا راجع إلى عرف البلد القاطن فيه، وأنه قد يكون لباس الشهرة وتميز في الوقت الحالي. وكان جوابهم أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله، فلنا فيه قدوة، والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس. فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر؟ حفظكم الله ورعاه.
2: رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء لأن الناس كانوا يثبت، ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرما بعينه فهو السنة، عرفت؟ أما ما كان محرما بعينه مثل أن يعتاد الناس لباسا ينزل عن الكعب، أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال، هذا معلوم لا يجوز الاتباع. لكن ما كان مباحا وكان من عادة الناس فإن السنة أن تلبس كما يلبسون، لأنك لو خرجت عن ذلك لصار شهرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة، لو أمر بها لعلمنا أنها سنة عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، إلا في أشياء دلت على أنها للإباحة، لكن ليس فيه أي حديث يأمر بالعمامة، إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتبرون هذا. وقل لهؤلاء الأخوة: إذن البسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة: إن فعلكم هذا شهرة كما قلت، ولا سيما إذا كان في المناسبات، وكأن الفاعل يقول للناس: انظروا إلي فإني أنا صاحب السنة، ومن ليس على لباس فليس على سنة. هذا هذا لسان حاله، وإن كان لا يقوله بلسان المقال لكن يقوله بلسان حاله. فنصيحتي لهم أن يلبسوا كما يلبس الناس. وها هم علماؤنا السابقون واللاحقون، ما رأينا أحدا منهم يفعل ذلك، وهم على جانب من الصلاح والتقى والعلم والحرص على التمسك بالسنة، وهم أفقه من هؤلاء بلا شك. بلغهم أننا نشكرهم على حرصهم على اتباع السنة، ولكن نحب أن يتعمقوا في السنة أولا، ويعرفوا ما يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم وعدم اختلافهم حتى في الزي. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهرتين من اللباس: شهرة الإفاء أو شهرة النزول.
7: قضية الشيخ، يجب أن نعرف ما الفرق بين جماعة الإخوان والسلف.
2: والله يا أخي أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانا وأن يكون على طريقة السلف، أن يكونوا إخوانا في الله كما قال تعالى: ممتنا به على المؤمنين فأصبحتم وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وأن يكون على طريق السلف، وأن يكون على طريق السلف. إذا كانوا متآخين على طريق السلف فهذه طريق المؤمن. أما إذا كان هناك مبادئ وأفكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه يجب أن تعدل.
8: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟
2: لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعد لأن يحج بها وهي لم تؤدي الفريضة، ف
5: فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها فإنه لا طاعة له في ذلك، ولها أن تحج من غير رضاه. لكن إن خافت أن يطلقها فلها أن تتأخر، لأن طلاقها ضرر عليها، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. نعم.
9: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟
5: الدعاء بعد الصلاة إذا كان يقصد به رقع الخلل الذي فيها فإنه مشروع، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، يعني أسأل الله المغفرة. أما إذا كان دعاء لغير ذلك فالأفضل أن يدعو قبل أن يسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وليس من اللائق أن الإنسان إذا انصرف عن ربه بالسلام من الصلاة ذهب يدعو، بل الأليق أنك ما دمت بين يدي الله تناجي الله أن تدعو الله عز وجل. ولهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الصلاة دعا، إلا فيما يعتبر ترقيعا لخللها كالاستغفار، وإلا فإنه لا يدعو عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه ذلك لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة فيما أعلم إلا مرة واحدة، وذلك حين وضع كفار قريش عليه سلم الناقة وهو ساجد تحت الكعبة قبل الهجرة، والقصة مشهورة معروفة. فإنه لما سلم رفع يديه بيده، وكأن هذا والله أعلم من أجل إغاظة هؤلاء الكفار وإدخال الرعب في قلوبهم، لأنه لو دعوا وهو يصلي ما علموا بذلك، فلما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو، فهذا له سبب. هنا
3: فضيلة الشيخ، رجل نهى زوجته أن تضرب ابنتهما، أن تضرب ابنتهما،
5: نعم،
3: ولكنها فعلت، فقال لها غاضبا: أنت طالق طالق طالق، وهي حامل. بعضهم أفتاه بأن الثلاث طلقات طلقة واحدة، وبعضهم قال هي ثلاث، وآخر قال له أن الطلاق لا يقع على الحامل، فما قوله؟
5: قولنا أننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم، ولهذا يجب على الإنسان أن لا يعتمد على أي فتية إلا من شخص معروف موثوق. فهذا الذي قال إن الحامل لا تطلق جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم، لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه. فالذي قال إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن، لأن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال في نفس السورة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالحامل تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، بالنص والإجماع، ولم يخالف أحد بذلك، حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس، فهو عليه الطلاق لا شك. الرجل اللي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كان إذا كانت حامل. فنقول للأخ السائل: زوجتك طلقت، إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريد. فإذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال: أنت طالق طالق طالق،
2: فالطلاق واحد حتى على مذهب الحنابلة مشهور عندهم، لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة. ما هي الجملة؟ أنت طالق، لكن هو قال طالق طالق فكرر الخبر فقط. قال الفقهاء من الحنابلة فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بالنية، إذا نوى بقول طالق طالق من كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال، حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، أو قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة. لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فالقول الراجح، قل لهذا السائل القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا مرة واحدة إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجعها، فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته.
10: بعض الأحكام التي المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قد ورد فيها نص من الكتاب والسنة، كصلاة المنفرد قبل الصلاة على الصف، هل يقال في هذا النص وهذا الدليل أنه ضعيف وتقوم بمثل الزوجة ولا ينبغي عليه حكم، أو أن يقال أنه حديث صحيح وليس بهذا المعنى النص؟ فأيهما قد ورد في هذه المسألة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرها، وأسبابه أيضا متعددة. قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغ الحديث، ولا غرابة أن لا يبلغ العالم الحديث، لأننا نذكر قصة خفي فيها الحديث على أكبر خليفة، بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة، خفي عليهم الحديث، وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إن الطاعون وقع في الشام، والطاعون وباء فتاك، فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار، واختلفت آراءهم، منهم من يقول تقدم واتكل على الله، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنت آت لله عز وجل فاستمر، ومنهم من قال لا تهلك المسلمين، لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم، ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار، فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة، ارجع. فاختلفوا، لكن استقر رأيهم على أن يرجع. فأتى أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وهو في منزلة عالية عند أمير المؤمنين عمر، حتى أنه قال لما طعن رضي الله عنه عمر، قال لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته على المسلمين. جاء أبو عبيدة لعمر قال يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس، كيف ترجع، أتفعل هذا فرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال لو كان هناك وادي له شعبتان، والوادي يعني الشعير مجرى الماء، له شعبتان احداهما مخصبه والثاني مجدبه، ولك ابل، هل تعدلها عن المجدبه الى المخصبه ولا تذهب الى المجدبه؟ قال لا، اعدلها من المجدبه الى المخصبه. قال بقدر الله، قال بقدر الله، قال هكذا نعم. وفي اثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجه له، فسمع بالخبر فجاء الى امير المؤمنين وقال يا امير المؤمنين، اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليها، واذا وقع في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وافق الاجتهاد النص. فاقول لكم يا اخوان، قد يخفى على العالم النص لا يبلغه فيقول بخلافه، وقد احسن من انتهى الى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا حديث ضعيف ولا يعمل به. ثالثا، وربما يبلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم اخر، يعني يخطئ في الفهم، يتأول ويخطئ في التأويل، هذه ثلاثة. وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهمه فهما صحيحا لكن يظن أن له معارضا، يعني نص آخر يعارضه، يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. وهذه أربعة. وخمسة، قد يكون ثبت عنده وليس له معارض لكن ظنه منسوخا، ظنه منسوخا فيأخذ بما ظنه ناسخ، مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتوضأ من لحم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتوضأ من لحوم الإبل، وهذا ثابت، فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. لكن في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك من الأرض، فظن كثير من العلماء أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لأن جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسك النار، فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول لأنه قال آخر الأمرين، والحق أنه ليس بناسخ لأن مورد النصين مختلف، هذاك في لحم الإبل ني أنا مطبوخ، وهذا في ممسك النار، في المطبوخ كان في أول الإسلام يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر بالوضوء من ممسك النار ثم ترك ذلك، فيخطئ يظن أن الحديث منسوخ. فالمهم أن أسباب الخلاف كثيرة، أسباب الخلاف كثيرة. والمثال الذي ذكر الأخ السائل، الصلاة صلاة الإنسان منفردا خلف الصف، فيها للعلماء أقوال متعددة. القول الأول أن صلاته صحيحة سواء تم الصف اللي أمامه أو لم يتم، ولكنه ترك الأفضل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا، على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح سواء تم الصف الأول اللي قبله أو لم يتم، يعني يعتبر ثلاث مذاهب وإيش ونص مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد له بهذا قولا، قول إنه صحيح ولو بلا عذر، وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف، حمل ذلك على نفي الكمال، قالوا لا صلاة يعني كاملة، ليس المعنى لا صلاة صحيحة. وقال بعض العلماء صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة سواء تم الصف الأول، يعني سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم، لعموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان قولان متقابلان. القول الثالث وصح، يقول إن تم الصف الأول الذي قبله فصلاته صحيح، وإن لم يتم فصلاته غير صحيح. وهذا القول أصح الأقوال، لأن الأدلة تجتمع في هذا القول، فيكون معنى لا صلاة المنفرد خلف الصف مع تمكن القيام في الصف. وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله.
11: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

0: أن يقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو رسالة أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع، وهي أسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه، ففي ذلك كفاية، وفيها أمثلة أيضا تزيدكم علما في أن فيها أمثلة لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص وأعذار العلماء في ذلك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فضيلة الشيخ، معلم يعلم الناس، ففي مبحث الصفات في العقيدة تراه يشير لتقريب الفهم، فمثلا إذا أورد حديثا في تجلي الرب لموسى أنه أظهر خنصرة فيشير بالخنصر أو نحوه من أحاديث الصفات، فهل هذا العمل مسوغ أو يسوغ هذا العمل؟ وإذا كان سائغ فعلى ماذا يحمل نهي بعض السلف عن ذلك، قول الشافعي وغيره؟ وجزاكم الله خيرا.
0: هذه المسألة خطيرة، ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، ولم يكن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يشير إذا تكلم عن الصفات، فإنه حدث أمته أنه ينزل إلى السماء الدنيا الرب عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، ينزل في آخر الليل في الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قدم رجله ليرى الناس كيف ينزل الله؟ أبدا. وقال إنه يأتي للفصل بين عباده في القيامة، ولم يقل للناس، يقول هكذا وهكذا. وكذلك استوى الله على العرش ولم يقل كاستواء على السرير أو يحاول أن يقلد. ولا شك أن الذي يحدث العامة ثم يشير بيده إلى معنى الصفة، لا شك أنه سوف يجعل في قلوب العامة التمثيل، أي سينتقلون من المعنى إلى التمثيل، لأن العام لا يفهم ولا يفرق. فنقول لمن أراد أن يبين أو أن يبلغ عن الله ورسوله ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، نقول يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه قد يورد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا جعل أصبعه على عينه والثاني على أذنه، فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان تحقيق هذه الصفة، ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي. أما العامة ولا سيما في وقتنا هذا، فإنهم لو حدثوا بوصف كل صفات صفة الله تعالى بالفعل لكان لبعضهم فتنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أورد علينا شخص مثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والبصر أو في قبض السماوات يوم القيامة، فإن نقول له لكل مقام مقال، ثم إننا نقتصر على ما جاء به النص فقط، ولا نشير إلى شيء ولا نشير في شيء آخر لأنه لم يرد به النص.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ثم يفتح مكتبا للمحاماة ويقف مرافعا أمام المحاكم المدنية وإدارات الشركات، وما حكم ما يجمعه من مال ويكسب من ذلك؟
0: وضع القوانين المخالفة للشرع مكان الشرع هذا كفر، لأنه يعني رفع الشرع ووضع الطاغوت بدله، وهذا يدخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا حجة لمن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذه قوانين دنيوية، ما نحن ما أتينا العبادات، ما أتينا الصلاة، ما أتينا النكاح، ما أتينا الفرائض، لكن المعاملة بين الناس هي أمور دنيوية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، فنحن لا نكفر بذلك، لم نرفع الشرع، الشرع حولنا إليه لمعلوماته أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول لقد ظلوا فيما فهموا، ظلوا فيما فهموا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم في أمر الصناعة وأمر الحرفة، لو جاء النجار كيف يصنع هذا الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار الماهر بالصنع أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النجار، لأن الرسول تحدث عن هذا في أمر الصناعة، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحل، فحل النخل، ويأخذون طلق ثم يصعدون إلى النخلة ويلقحونها بهذا، فكم تعب الإنسان؟ 4 مرات، صح؟ صعود الفحل والنزول منه، صعود النخلة والنزول منها، 4 مرات يعني تقتضي جهدا ووقتا. فقال لهم لو أنكم تركتم هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد من المرء أن يكون حازما وأن لا يضيع دقيقة واحدة من عمره إلا في فائدة، فظن أن المسألة ليس فيها فائدة، لأنه لم يعش في بلد فيها زراعة ونخيل، أين عاش؟ في مكة، في بلد غير ذي زرع، ولا يعرف عن هذا شيء، فتركوه، قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركتم هذا نترك. لما تركوا النخل بدون تلقيح، وش يكون النخل؟ ايش؟ يكون شيء ما ينفع، ففسد النخل، فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذا فسد النخل، قال اصنعوا ما شئتم، أو كلمة نحوها، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بالحلال والحرام في أمور دنياكم أو في طريق الحرفة والصنعة، في الحرفة والصنعة لا في الحلال والحرام، ولهذا نظم الرسول بيع النخل، قال لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فنظم. وأعظم أقوى الآية في القرآن تتعلق بإيش؟ في البيع والدين في أمور الدنيا. فهؤلاء الذين ظنوا أن وضع القوانين المخالفة للشرع في الحكم بين الناس والرجوع إليها عند التنازع أخطأوا في هذا الحديث، والواجب أن يبلغوا أنهم مخطئون، فإن أصروا على المخالفة وعلى رفع الحكم الشرعي ووضع القانون بدله فهذا والعياذ بالله الكفر، هذا الكفر. تعلم الإنسان للقوانين الوضعية إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق فهذا لا بأس به، وإذا كان تعلمها من أجل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع فهذا حرام، واضح؟ وفي هذا أيضا نقول حتى المحاماة في بلد تحكم الشريعة، نقول إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله فلا بأس أن يمارس هذه المهنة، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل فهذا حرام.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: 2341. الباب الثاني: كراء الأرض بالطعام. 973. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. أخرجه البخاري. 2339. الباب الثالث: كراء الأرض بالذهب والورق. 974. عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الباب الرابع: المؤاجرة. 975. عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. الباب الخامس: في منح الأرض. 976. عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. أخرجه البخاري. 2329. الباب السادس: المساقات ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع. 977. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. قال: فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء. أخرجه البخاري. 2328. الباب السابع: في من غرس غرسا. 978. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

استو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين.

ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أخرجه البخاري 2625. كتاب الفرائض. الباب الأول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 994. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أخرجه البخاري 6764. الباب الثاني: ألحق الفرائض بأهلها. 995. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري 6732. الباب الثالث: ميراث الكلالة. 996. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، سورة النساء الآية 176. قال: هكذا أنزلت. أخرجه البخاري 194. 997. عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. الباب الرابع: آخر آية نزلت آية الكلالة. 998. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. أخرجه البخاري 4363. الباب الخامس: من ترك مالا فلورثته. 999. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري 2298. كتاب الوقف. الباب الأول: الوقف للأصل والصدقة بالغلة. 1000. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. أخرجه البخاري 2737. الباب الثاني: ما يلحق الإنسان ثوابه بعده. 1001. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الباب الثالث: الصدقة عمن مات ولم يوصي. فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم في كتاب الزكاة الحديث 532. كتاب النذور. الباب الأول: الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله. 1002. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. أخرجه البخاري 3144. الباب الثاني: الأمر بقضاء النذر. 1003. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. أخرجه البخاري 2761. الباب الثالث: في من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 1004. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في آخر درس في هذا الكتاب تعليم المتعلم طريق التعلم من الفصل الرابع، وهو في تعظيم العلم وأهله وأستاذه. ثم ذكر الفصل الخامس في الجد والمواظب والهمة، ونقرأ فيه إن شاء الله. قال المؤلف برهان الدين الزرنوجي رحمه الله: الفصل الخامس، في الجد والمواظبة والهمة. وهذه الأمور الثلاث لا بد منها لطالب العلم، وإذا رزقه الله تعالى هذه الثلاث الصفات مع صدقه مع الله وإخلاصه في طلب العلم سيكون له شأن في طلب العلم. الصفة الأولى في الجد، الصفة الأولى وهي الجد، والجد هو في الفعل والعمل، بمعنى أن يكون نشيطا مقبلا في طلبه للعلم، نشيطا في الحفظ، في المراجعة، في الدرس، في التعلم، في التعليم، فيكون جادا وليس عنده تضييع ولا لهو ولعب، فإن التضييع للأوقات واللهو واللعب في حق طالب العلم يحرمه خيرا كثيرا. فلذا هذه الصفة الأولى أن يكون جادا يجعل حياته العلمية فيها الجد والنشاط والعمل والإيجاد، يوجد ويثمر ولا يرضى بالدون. والصفة الثانية وهي المواظبة، الاستمرار على طلب العلم، فإن من أعظم الآفات التي تذهب بكثير من العلم لهو الانقطاع، فترى طالب العلم يبدأ في طلب العلم يستفيد ثم ينقطع يشغل بأمور أخرى من أمور الدنيا، فيفوته كثير من العلم الذي كان قد حصله، ينساه، يذهب عنه، بخلاف الذي هو مستمر في العلم إنما يزيد كل يوم علما فوق علمه الذي قد حصله، وهكذا يكون في كل يوم في ازدياد، فلا تأتي عليه فترة من الزمان إلا وقد ظهرت ثمرته، بخلاف الذي ينقطع ولا يواظب هذا يذهب كثير من علمه، فربما يطلب العلم سنة يستفيد فيها ثم ينقطع سنة، فيأتي بعد سنة وقد نسي ما حصله في السنة الأولى فيحتاج أن يبدأ من جديد، وهكذا يبدأ من جديد ويطلب العلم سنة أو سنتين ثم ينقطع، فلا يكون هناك ثمرة كبيرة في علمه بخلاف المستمر. ولذا المستمر لو استمر عدة سنين تظهر عليه الثمرة، فهذا من أهم ما يعتني به طالب العلم، أنه يجتهد أن لا ينقطع عن طلب العلم، هكذا إذا دخل درسا لا ينقطع عنه، يواظب عليه، لا يرضى أن يفوته الدرس ولا يوم واحد، لأنه إذا فاته في يوم واحد قد تذكر في هذا اليوم الذي فات معلومات لها تعلق بما بعدها، فلا يفهم ما بعدها إلا بفهمها، فيفوته فهم الكتاب. فمواظبة طالب العلم على طلب العلم هو طريق الاستفادة، ومما يقوله أهل العلم يقولون من ثبت نبت، من ثبت نبت، إذا ثبت طالب العلم نبت في العلم واستفاد. والصفة الثالثة هي الهمة، والهمة أمر نفسي، فرق بينه وبين الجد، الجد في العمل في الفعل، والهمة في النفس بمعنى يكون له نية أن يبلغ مبلغا عظيما في العلم، يكون في قلبه عزم وهمة أن يصل إلى درجات العلماء، أن يحصل علما عظيما. فترى نفسه عظيمة وهمته عالية، لا يرضى بالشيء اليسير، كلما ازداد علما كلما سمت نفسه إلى ما هو أعلى منه، ويريد أن يصل إلى أعلى ما يمكنه الوصول إليه في درجات العلم. ولا شك أن هذا سيتعب جسده، فكلما عظمت الهمة كلما تعب الجسد، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. وعلى قدر همة العبد وعزيمته يتعب نفسه، وكما قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الأمور العظيمة، صاحب النفس العظيمة والهمة العالية يراها يسيرة، وصاحب النفس الصغيرة والهمة الضعيفة يرى الأمور اليسيرة يرى أمرا عظيما، يقول متى أصل إلى هذا الشيء، متى أفعل هذا الشيء، يأخذ الكتاب يقول هل ممكن أحفظ هذا الكتاب، هل ممكن أدرس هذا الكتاب، همة ضعيفة. لكن صاحب الهمة العالية تصغر عنده الأمور العظيمة ويصبر عليها ويصل إليها بإذن الله. فإذن هذه ثلاث أمور اجعلها عدة لك يا طالب العلم في طلبك للعلم: جد في العمل والإنجاز والفعل، لا يعرف التواني ولا الفتور ولا الكسل، ومواظبة واستمرار وبعد عن الانقطاع. وهمة عالية وعزيمة كبيرة يبلغ بها الإنسان مبلغا عظيما في طلب العلم بتوفيق الله تعالى له. ثم نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الثلاث. قال: ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا استدلال حسن بهذه الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والقوة هنا القوة في الأخذ، أي بعزيمة صادقة، بعمل، بجد. مثله قول الله لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. فطالب العلم يأخذ العلم بقوة، يأخذ الكتاب والسنة بقوة، بعمل بها، بثبات عليها، بجد فيها. والآية الثانية التي ذكرها في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا يشمل جهاد الأنفس، أي الذين جاهدوا أنفسهم في الله، أي في ذات الله، فيما يقرب إلى الله، جاهدوا أنفسهم مخلصين لله سبحانه وتعالى. وهكذا يشمل الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار. واستدلال المؤلف بها يكون على المعنى الأول، أن معنى جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم، فوعد الله تعالى المجاهدين سواء الذين جاهدوا أنفسهم أو جاهدوا أهل الكفر بالهداية إلى الطريق المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم الطرق الموصلة إلينا. إذن فهذا وعد من الله سبحانه لمن جاهد نفسه أن الله يهديه إلى الطريق الصواب. فطالب العلم إذا جاهد نفسه سيهديه الله ويوفقه لسلوك الطريق الأقوم. ولا تطمع أنك تطلب العلم وتستفيد فيه دون أن تجاهد النفس، هذا شيء محال. لا بد أن تجاهد نفسك، النفس تريد الراحة وأنت تلزمها بالعلم، النفس تريد اللهو وأنت تلزمها بالبقاء والاستمرار، النفس تميل إلى الهوى إلى المعاصي وأنت تلزمها بملازمة الحق والصواب. فالذي يجاهد نفسه سيهديه الله تعالى إلى الطريق الصحيح وإلى ما يوصل إلى الله تعالى. بجد، ثم ذكر أبيات بجد لا بجد كل مجد، فهل جد بلا جد بمجد؟ فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبده. وهذه الأبيات تحتاج إلى شرح. قوله بجد الأولى الجد بالكسر، الجد هو الذي سبق ذكره، الجد في العمل. لا بجد، الجد بالفتح هو الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالجد بالفتح هو الغنى، والمنزلة والعظمة، كما في الحديث أيضا وتعالى جدك، تعالت عظمتك. كل مجد، المجد هو الشيء العظيم الواسع الرفعة. انظر المؤلف يقول تصل إلى المجد بالجد وليس بالجد، تصل إلى المجد بالجد والاجتهاد وليس بالغنى أو المنزلة. فقال بجد لا بجد كل مجد، أي كل مجد وكل رفعة ومنزلة يحصل بالجد وليس بالجد الذي هو الغنى. ثم قال فهل جد، أي هل غنى، بلا جد بمجد، بمجد أي نافع، أي هل ممكن أن يكون هذا الجد الغنى ينفعك بدون جد؟ أي يقول لا يمكن، أي في باب العلم والمنزلة العلمية. ثم ذكر تفاوت الخلق بسبب الجد الذي عندهم، قال فكم عبد يقوم مقام حر، كم عبد عنده جد، عنده همة عالية وعنده نفس كبيرة يقوم مقام الحر، وكم حر يقوم مقام عبدي. كم حر كن همة ضعيفة فيكون كالعبد، وكم عبد عنده همة عالية يكون كالحر. ومما يذكر في هذا قصة الملك، ملك كافور الذي اسمه كافور ابن المسك. هذا كافور كان عبدا، ذكر في ترجمته في سيرته أنه أخذ إلى مصر ليباع في سوق النخاسين، سوق الرقيق، مع عبد آخر. فلما أدخلوه بعض مدن مصر، إما القاهرة أو الإسكندرية، قال له صاحبه الذي معه الرقيق الذي معه يحدث يقول: ماذا تريد حين ندخل هذه المدينة؟ إن تريد أن تكون؟ قال: أريد أن أباع إلى رجل غني وأكون طباخا عنده فآكل أنواع الأكل والأطعمة. فقال له: وأنت ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكون ملك هذه المدينة. انظر، هو عبد رقيق وهمته أن يكون ملك تلك المدينة. ففعلا بيع الأول إلى رجل غني وصار طباخا عنده، وبيع الثاني إلى بعض الملوك وكان عاقلا فطنا ذكيا، تقرب من الملك وعرف منه حسن الرأي حتى صار ملكا. هو الذي غمزه المتنبي في بيته المشهور الذي يقول: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنكاد مناحيس. هو يقصد هذا الملك، يعرض به. فالشاهد أن هذا عبد همته عالية فصار ملكا وملك تلك المدينة التي قال إنه سيملكها. فكما قال هذا الناظم: فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبده. قال رحمه الله: وقيل من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع بابا ولج ولج. هذه حكم: من طلب شيئا وجد في طلبه، اجتهد في طلبه، سيجده ويصل إليه. وهذا من الأمثال المشهورة عند الناس، يقول بعض: من جد وجد، ومن زرع حصد. من جد في شيء وجد ويصل إلى مراده، ومن زرع حصد. قال: ومن قرع بابا ولج ولج. لج بمعنى استمر، فاللجاج هو الاستمرار والمواصلة. ولج أي دخل، فمن قرع بابا واستمر في قرعه سيدخل. وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. تتعنى أي تتعب، والعناء هو التعب، أي بقدر ما تتعب وتجد وتصبر تنال الشيء الذي تتمناه. فيا طالب العلم، اجعل هذا الأمر نصب عينك، أن المعالي ومنها العلم لا ينال إلا بجد وبصبر واستمرار. وكلمة يحيى بن أبي كثير رحمه الله صارت مشهورة عند أهل العلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فلا يستطاع العلم براحة الجسم. والإمام إبراهيم الحربي من أئمة الحديث واللغة والفقه يقول بمعنى كلام لا مشهور عنه، يقول: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة ترك الراحة. فالذي يريد يصل إلى النعيم، ومن أعظم النعيم الذي يوصل إليه النعيم الذي يصل إليه أهل العلم إذا صدقوا مع الله. فمن أراد هذا النعيم ترك النعيم، ومن أراد الراحة الحقيقية ترك الراحة وأتعب نفسه في طاعة الله وفي طلب العلم. فإذن هذا الأمر لا بد لطالب العلم من الجد والصبر والتحمل في طلبه للعلم. قال رحمه الله: قيل يحتاج في التعلم والتفقه إلى جد ثلاثة. يحتاج في العلم والفقه إلى جد ودأب من ثلاثة: المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء. المتعلم يحتاج إلى جد في طلبه للعلم، والأستاذ يحتاج إلى جد في تعليمه تدريسه، والأب المراد أبو طالب العلم، والد طالب العلم الذي يشجعه ويعينه ويدفع به إلى العلم ويكون معه جد في ذلك. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمهم الله: الجد يدني كل أمر شاسعي. الشاسع البعيد، يدني أي يقربه، أي أن الجد يقرب كل أمر بعيد. والجد يفتح كل باب مغلق، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. لكن من رزق الحجى، الحجى العقل، حرم الغنى، ضدان يفترقان أي تفرق. وليس هذا دائما، أن من رزق الحجى العقل والفهم يحرم الغنى، فكم من صاحب عقل رزقه الله في الدنيا ورزقه الله علما وخيرا. لكن في الغالب أن من أقبل على العلم ورزقه الله فهما فيه يحرم الغنى، هذا كثير. فإذن هذه أبيات نسبها المؤلف رحمه الله للشافعي، حكم، أبيات كلها حكمة. الجد يدني كل أمر شاسع، أي يقرب كل أمر بعيد، مهما كان بعيدا وعندك جد فهو قريب. كتاب تراه كتابا كبيرا في حفظه، عندك جد سيكون قريبا وسهلا. علوم تريد دراستها، ومسائل تريد بحثها، ودروس تريد دراستها، وعندك جد مهما طالت وعظمت هي قريبة. فكل أمر شاسع بعيد يقربه ويدنيه الجد بإذن الله تعالى. والجد يفتح كل باب مغلق، ما دام جادا في مواصلا مستمرا يفتح له الباب. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق، يختبر ويمتحن بعيش ضيق وهو ذو همة. وقد يكون في أكثر الأحوال العيش الضيق أعون لطالب العلم على التفرغ، فإنه إذا اتسع له الحال انشغل، وهذا ملاحظ أنك لا تكاد تجد من عنده سعة في الحال إلا هو مشغول، والذي عنده الكفاف تجد شغله قليلا وتجده متفرغا لحاله. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب، بؤس أي شدة عيشه، فقره، ضيق الحال عنده وهو لبيب عاقل، وطيب عيش الأحمق. لكن من رزق الحجى حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرقي. وهي أبيات كما سبق فيها حكمة. وأنشدت لغيره تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. وهذا أيضا من الأبيات الجميلة، يقول تمنيت أنك تصير فقيها مناظرا عارفا بالفقه والمسائل بغير عناء بغير تعب ولا مشقة، يقول هذا جنون، والجنون فنون، الجنون أنواع، وهذا نوع من أنواع الجنون، أن تريد أن تكون فقيها صاحب علم وأنت ما تتعب، كما قال الزمخشري في أبيات المشهورة: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أي لا يمكن هذا، أنا أبيت سهران وأقرأ وأكتب وأبحث وأنت تبيت نائما وتريد أن تلحقني بعد ذلك، أي لا يمكن هذا يكون. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. أي يقول المال وهو من أمور الدنيا ليس له منزلة عند الله، لا يمكن أن تناله بدون مشقة، لا بد من تعب، وأصحاب الأموال يتعبون ويصبرون. يقول إذا كان هذا في شيء من أمور الدنيا الذي لا يساوي عند الله كبير شيء، فكيف العلم تريد أن تناله بدون مشقة ولا عناء؟ لا يكون هذا. وقال أبو الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يقول هذا أعظم العيوب، هو قادر على التمام، يقدر على الكمال، ومع ذلك ترى عنده نقصا، هذا أعظم العيوب. ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي، كما قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، فمن طلب العلا سهر الليالي تنام تروم العزة، تروم أي تقصد وتريد العز، ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. علو الكعب بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي، تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. كل هذه الأبيات والأقوال التي ذكرها كلها تؤيد هذا المعنى، أن طالب العلم لا بد له في حياته من الجد. ما هناك جد في الحياة العلمية لا تطمع أن تصل إلى مراتب أهل العلم، لا بد من الجد، من الصبر، من التحمل، لا بد أن تكره النفس على طلب العلم والحفظ والمراجعة، تصبر على حاجتك، تصبر على سهرك، تصبر على تعبك. قيل: اتخذ الليل جملا تدرك به أملا. اتخذ الليل جملا أي اركبه، هذا استعارة، سافر عليه، معنى اسهر الليل لطلب العلم. قال المصنف: وقد اتفق لي في نظم هذا المعنى من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا، أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمال. تبلغ الكمال. وقيل: من أسهر نفسه بالليل بالتكرار فقد فرح قلبه بالنهار. ومعنى طلب العلم في الليل والحرص عليه وأحياء الليل في طلب العلم أي مع الحرص على النهار أيضا، ليس معنى أنه يبيت في الليل يطلب العلم ثم ينام النهار ويضيعه. هذا مراد الأئمة في نصحهم بذلك، وإلا لا شك أن بركة الأمة في التبكير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالبركة في البكور، لكن المعنى أنه لا يضيع ليله أيضا في غير العلم، وفي نفس الوقت لا يسهر سهرا يتعب به جسده حيث يأتي النهار وعنده التعب والإرهاق فلا يستطيع طلب العلم. قد يكون حرم نفسه ما هو أفضل، فلا شك أن العلم حين يطلب من أول النهار فيه بركة، بركة ظاهرة أعظم من بركة الليل. فالمراد حث المؤلف رحمه الله على عمارة الأوقات كلها بالعلم، يسهر في طلب العلم ويأخذ قسطا من النوم يرتاح ليصبح نشيطا في طلب العلم فيعمر ليله ونهاره. وكما سينبه المؤلف رحمه الله أن طالب العلم لا يجهد نفسه إجهادا يتعبها بحيث ينقطع، لا، يجهدها إجهادا يبقى معها نشيطا، وإن تعب جسده لكن يبقى هناك النشاط وتبقى هناك الحيوية والهمة. وأما الإتعاب الكثير الذي ينهك معه الجسد فإن هذا سينقطع به عن العلم كما سينبه عليه المؤلف رحمه الله. قال: ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخره، فإنما بين العشاءين أي المغرب والعشاء ووقت السحر وقت مبارك. لا بد له من المواظبة، الاستمرار، الاستمرار هو طريق الإثمار في طلب العلم، فمن استمر أثمر، والانقطاع يذهب ببركة العلم ويفوت على طالب العلم معلومات كثيرة. ثم ننصح إلى القراءة والنظر والتكرار في أول الليل وآخره، أول الليل أي بين المغرب والعشاء، وآخر الليل أي وقت السحر. وقت السحر مفيد للحفظ لمن يريد يحفظ، وللفائدة نوم أول الليل أكثر نفعا من نوم آخره، وهذا كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ينام في أول الليل ويحيي آخره. وحتى طبا عند أهل الطب أن النوم في أول الليل أنفع من النوم في آخره وأريح للجسد. فيقول: يقرأ في أول الليل ما بين العشاءين ثم يبكر في نومه، ويقوم آخر الليل يصلي ما كتب الله له أن يصلي ويدعو، ثم يستغل ذلك له في الحفظ، لا سيما الذي يريد الحفظ، حفظ القرآن، حفظ السنة، فوقت السحر من أحسن ما يكون في الحفظ. وقيل: يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع، داوم على الدرس لا تفارقه، فالدرس بالدرس قام وارتفع. هنا نبه أيضا جانب النوم واترك الشبع. لماذا يترك الشبع؟ لأنه إذا شبع كسل، وكلما ازداد الشبع ازداد الكسل، وكلما خف البطن من الطعام كلما كان نشيطاً.

ألا إن الحداثة لا تدوم. نعم، أيام الحداثة هي أيام القوة، الأيام التي أكثر نشاطا، الأيام التي غالبا الأمراض فيها قليلة والجسد فيها صحيحا. أيام الحداثة في الغالب ليس هناك أشغال، ليس عنده ولد يشغله، وإن كان عنده ولد قليل، ليس كالكبير الذي يكثر ولده، تكثر مشاغله، تكثر أعماله فيشغل بها. أيام الحداثة في الغالب يكون طالب العلم مغمورا غير معروف ولا مشهور، بخلاف ما إذا عرف وشهر عند الناس ينشغل. حتى كان أهل العلم يقولون: أنت لنفسك ما لم يعرفك الناس، فإن عرفك الناس فأنت للناس، فاغتنم أيام كونك لنفسك. هناك أيام تكون لنفسك، سيأتي يوم تكون للناس غصبا عنك ولو لم ترد ذلك، وربما تريد العمل أن تقضيه فتقول: سأقضيه اليوم، فيأتيك ما يشغلك، واليوم الثاني، ويمضي شهر وأنت في عزم لقضاء ذلك الأمر ولا تجد فرصة لقضائه. رب كتاب يبقى معلقا لسنوات، أو بحث يكون راكدا، لا تجد وقتا لإصلاحه وتتميمه وإخراجه. فاغتنم أيام الحداثة. أيام الحداثة جمعت كل ما سبق، جمعت القوة، جمعت النشاط، جمعت صحة الجسد، جمعت قلة الأشغال، جمعت أن الحدث في الغالب لا يكون معروفا ولا مشهورا بين الناس، بحيث يستطيع أن يستثمر وقته وحياته فيما ينفعه. وحتى الذي يعرف ونفع الناس هذا ينفعه، لكن لا يستطيع في كثير من خواص أمره بعد ذلك يقضيها. فاغتنم أيام الحداثة، وخذ بنصائح أهل العلم الذين جربوا ذلك. الشوكاني رحمه الله ذكر عن نفسه، الشوكاني ألف نيل الأوطار الذي هو الآن من أحسن كتب الفقه وأوسعها كتب الفقه والشروح، فهو شرح لمتن حديثي وكتاب فقهي، ألفه وهو بين 20 و30 من عمره، ما أتم 28 سنة ونحو ذلك إلا وقد أتم نيل الأوطار، وكان منكبا على العلم لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد. قال: حتى قدر الله موت قاضي اليمن، قاضي القضاة في اليمن في ذلك الحين، فاستدعاه الوالي، قال: وأنا لا أعرف أحدا ولم يكن لي صلة بالناس، أي بأهل المسؤوليات والمناصب والملوك، قال: وإنما كنت مجمعا أمري وحالي كله على طلب العلم. فاستدعاني الوالي، ذكرت عنده، ذكر عنده بالعلم وكان قد عرفت بعض مؤلفاته، قال: فقال لي: إن القاضي قد مات، وإننا رأينا أن تخلفه أنت قاضي القضاة. قال الشوكاني: فاعتذرت فلم يعذرهم. قال: إنما هو يوم واحد في الأسبوع تأتي إلى مجلس الملك، تنظر في قضايا الناس وتفصل فيها وتنصرف، يوم واحد فقط في الأسبوع. قال الشوكاني بعد مشاورة لأهل العلم وبعد إصرار من الوالي في ذلك الزمن قبل الشوكاني. قال: فلم يكن اليوم ولا اليومان ولا الثلاثة، بل استغرق ذلك الأسبوع كله، وشغله الناس بقضاياهم وأمورهم، ولكن جعل الله بركة في حياته وألف كتبا كثيرة بعد ذلك.

ولكن الشاهد أن الإنسان ما دام مغمورا في شبابه يكون أكثر حرصا أو أكثر استثمارا للوقت في طلب العلم في التأليف، بخلاف ما إذا انشغل وعرفه الناس سيشغل. قال رحمه الله في التنبيه الذي أشرنا إليه، قال: ولا يجهد نفسه جهدا يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل، بل يستعمل الرفق في ذلك، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال عليه السلام: نفسك مطيتك فارفق بها. أيضا هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم جدا، أنه مع الجد والاجتهاد لا يتعب نفسه بحيث ينقطع. هكذا بعض الناس يسلك طريقا خاطئا، يجتهد في أول الأيام، يقوم في ساعات من الليل طويلة، ويصبر ويجتهد على طلب العلم فيصيبه إرهاق فينقطع عن كل الخير الذي هو فيه، لأنه قد كلف نفسه شيئا لا تطيقه. لكن يكلف الإنسان نفسه ما يطيق ويجاهدها، فلا هو بالذي يكسل ويضيع الأوقات، ولا هو بالذي يجهد نفسه فوق طاقتها فتنقطع. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، أصح مما ذكره المؤلف هنا: إن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. واستدل المؤلف هنا بحديث، هذا الحديث ضعيف، إن ألا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أي ادخلوا فيه برفق، فإن المنبت، المنبت هو الذي انقطعت به راحلته في السفر، قد مضى طريقا كثيرا في سفره ثم انقطعت راحلته، لا أرضا قطع، أي لا أنه قطع واستمر في سفره ووصل، ولا ظهرا أبقى ولا أراح راحلته. وهذا الحديث سنده ضعيف. ذكر بعده حديثا: نفسك مطيتك فارفق بها، وهذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعده المؤلف رحمه الله الهمة في طلب العلم، سبق إشارة إلى بعضها، فإذا هذا فصل مفيد ولا يزال مستمرا فيه، فصل مفيد وفيه نصائح مفيدة لطالب العلم يجعلها نصب عينه، سيأتي تتمته إن شاء الله.

وأخ يقول: كيف أكون ذا همة عالية في طلب العلم وما هو أسباب نيله؟ أسباب نيله نيل الهمة العالية كثير. أولا يكون الإنسان صادقا مع الله، فإنه على قدر صدقه وإخلاصه تكون همته، وذلك لأن الصادق المخلص يرى أن ما يفعله في حفظه في مراجعته في دراسته عبادة، يتعبد لله تعالى بها من أعظم العبادات. فلا شك أنه إذا كان صادقا مخلصا محتسبا للأجر أن همته تعظم، لأنه يرى هذه عبادة عظيمة. أيضا من ما ينال به الهمة العالية قراءة سير السلف وتراجمهم وكيف كانت هممهم وكيف صبروا، فإن سير السلف وهممهم تبعث في نفس طالب العلم الهمة العالية، إذا رأى ما كانوا عليه نشط. أيضا مما ينال به الهمة العالية المجالسة، يجالس شخصا صاحب همة عالية، رب شخص واحد ينفعك الله به ويفتح لك بسبب أبواب من أبواب الخير، كلما رآك في كسل نشطك وذكرك، وكلما كسلت أنت تراه نشيطا مجتهدا فتنشط. فالنظر في النشيطين والمجتهدين والمجالسة لهم تنشط الإنسان، فعلا تنشط الإنسان. أحيانا قد تنشط بسبب بعض العمال، انظر العمال على همة عنده، يصبح يشتغل من الصباح إلى المساء وتعب وعمل شاق، هذا إذا رأيته تعتبر. فعلا عبرة فيه. فكيف إذا جالس طالب علم وعنده نشاط وهمة، إذا رأيته ستقتدي به.

وأخني يقول: ما حكم من يتعلم ولا ينشر العلم، هل يأثم؟ نعم يأثم، لا يجوز كتمان العلم، يجب نشره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فواجب على صاحب العلم أن ينشر العلم، ولا سيما من سئل عن علمه وطلب منه العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سئل عن علم فكتم ألقمه الله يوم القيامة بلقام من نار. فلا يجوز كتمان العلم، بل يجب بثه وإبداؤه وإظهاره. وخن يسأل عن التهنئة بالعام الهجري. التهنئة بالعام الهجري لا يتخذها الناس عبادة، إنما يتخذونها عادة، يدعو فيها لأخيه بشيء من الدعاء. فلا مانع منه إنه لا يتعبد بها، لأن الأصل في العادات هو الإباحة. وعلى هذا فتوى جماعة من العلماء أنه لا مانع منه من التهنئة بالعام الهجري.

وأخن يسأل عن حكم التصوير من الخلف ويقول إنه جائز. إذا كان سيصور الرأس ولو من الخلف فليس بجائز، فالصورة الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. فإذا كان الرأس موجودا ولو من الخلف فهو منهي عنه. ولا داعي للتساهل بمثل هذا التصوير، لا من الخلف ولا من الأمام.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعنى في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني.
1: أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Amen. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم،
والحمد لله رب العالمين.

يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: كنا بدأنا أمس في باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. ما معنى حديث من رآني في المنام فقد رآني؟ ها؟ نعم، فإن الشيطان لا يتمثل به. قلنا متى يكون هذا؟ ها؟ ها؟ نعم، إذا رآه بصورته التي هو عليها والتي جاء ذكرها في الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله عن ابن عباس أنه كان يسأل من دعا نور النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف هذا الذي رأيته؟ نواصل نقرأ بقية الباب الحديث متقاربة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة. ماذا يلقب بالأعراب؟ فلماذا لقب بالأعراب؟ نعم، لفصاحة، كان فصيحا كالأعراب. عن يزيد الفارسي، سيأتي من كلام الترمذي مختلف في من هو، وكان يكتب المصاحف، كان هذا عمل كتابة المصاحف. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ ما معنى أن تنعته؟ أي أن تصفه. هل تستطيع أن تصف هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين. أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل جواهر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذا، قد ملأت نحره. كذا عندكم قد ملأت أو وقد ملأت؟ ما في نسخة وقد بالواو. هذا الحديث رجال ثقات إلا يزيد الفارسي صاحب الرؤيا مختلف فيه، قيل هو يزيد بن هرمز وقيل هو آخر كما سيأتي تحقيقه. وعلى كل، إن كان هو ابن هرمز فهو ثقة، وإن كان الآخر يزيد الفارسي وهذا هو الظاهر أنه آخر فهو أيضا لا بأس به، فقد روى عنه 4 من الرواة، وقال فيه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لولده لا بأس به. أيضا هو هنا لا يروي رواية، إنما يحكي رؤيا رآها وهو لا يعلم بكذب. السند إليه صحيح، فالقصة صحيحة، فهو يحكي رؤيا رآها لابن عباس رضي الله عنهما. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. ثم قال تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين اسمه ولحم. ومعنى بين الرجلين أي ليس بطويل ولا قصير، وليس بسمين ولا نحيل، بل بين ذلك، بين الطول والقصر، وبين السمن ونحالة الجسد. أسمر إلى البياض، يعني كما جاء في الأحاديث مشرب حمرة، ليس أبيض أمهق ولا أسمر آدم، بل بين أحمر. أكحل العينين، أي كأنه كحلهما وليست مكحولتين، هي كذا على ما خلقه الله. حسن الضحك، أي ضحك وابتسامته. جميل جوائر الوجه، محتمل يراد به أي استدارة وجهه. وقد جاء في صفته أنه كالشمس والقمر، فلما سئل هو كالسيف، أي هل وجهه مستطيل كالسيف؟ قال البراء لا، بل كالشمس والقمر، أي أنه كان ماذا؟ مستديرا، ليس مستطيلا. قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، أي الأذنين، ما بين شحمة أذنين، قد ملأت نحرة، وهذا وصف لعرضها وطولها، فعرضها ملأت بين الأذنين، وطولها قد ملأت نحرة، وكان عليه الصلاة والسلام كف اللحية، حتى كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية بماذا؟ باضطراب لحيته، واللحية لا تضطرب إلا إذا كانت طويلة. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه استثبت من هذا الرجل، من هذا الذي رأيته؟ استطيع تصفه؟ فتبين بهذا أنه لا تكون الرؤية صادقة في إنسان يدعي أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رأوا على صفته التي كان عليها والتي جاءت بها الأدلة الصحيحة. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعم، أي أني حفظت هذا ونسيت الباب. فقال ابن عباس أي لهذا الرجل يزيد الفارسي لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، أي لو رأيته في اليقظة هذا الوصف ما تستطيع أن تزيد عليه، أي قد وصفته كما كان عليه. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي، هو يزيد ابن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث، ويزيد بن الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف ابن أبي جميلة هو الأعرابي. طيب هذا الخلاف الترمذي يرى هنا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز. أيضا هذا الذي قال به الترمذي هو قول عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أن أحمد وعبد الرحمن بن مهدي لم يفرقوا بينهما، جعلوا يزيد الفارسي هو يزيد ابن هرمز. وأيضا وافقهم على ذلك ابن حبان في كتاب الثقات. فقال في ترجمة يزيد بن هرمز قال: وهو الذي يروي عنه عوف الأعرابي ويقول حدثنا يزيد الفارسي عن ابن عباس. خالف هؤلاء يحيى القطان، فأنكر يحيى القطان أن يكونا واحدا، كذلك أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لولده. وعلل أبو حاتم بتعليل، قال: يزيد بن هرمز مدني، ويزيد الفارسي بصري، والترمذي هنا يقر أنه بصري، قال: ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، أما يزيد الفارسي فهو مدني من أهل المدينة. ثم بين أبو حاتم وجه اللبس، لماذا التبس هذا بهذا؟ فذكر أن يزيد بن هرمز أيضا هو من أبناء فارس الذين كانوا بالمدينة، قال: ويزيد بن هرمز هو مدني وهو من أبناء فارس الذين كانوا بالمدينة، أبوه من الفرس، هو من أبناء الفرس قال الذين كانوا بالمدينة، فأبوه أيضا فارسي. فالتبس هذا على من التبس أنه يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي. ونعم يزيد بن هرمز هو أبوه فارسي، ولكن يزيد الفارسي الظاهر أنه آخر لما علل به أبو حاتم، وقد رجح التفريق الحافظان المزي وابن حجر في التهذيبين، وأنهما اثنان، يزيد بن هرمز ثقة ويزيد الفارسي حال على هذا يكون لا بأس في الصدور. قال: وعوف بن أبي جميلة هو الأعرابي، حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة، وهذا السند صحيح إليه، أي أنه أكبر من قتادة. أكبر منه بنحو سنتين، فإن مولد عوف الأعرابي كما ذكر ابن حبان كان سنة 59، ومولد قتادة كما ذكر عمرو بن علي الفلاس كان سنة 61. ومع ذلك فقد عاش عوف أكثر من قتادة، عاش نحو 90 سنة، وقتادة مات قبله بنحو 40 سنة أو 30، بنحو 30 سنة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن شهاب. عن عمه ابن شهاب الزهري قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. حديث أبي قتادة في الصحيحين من طريق الزهري إنه طرق عن الزهري. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. الحديث في البخاري الشطر الثاني متفق عليه. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. على كل هذه الأحاديث كلها سبق بيانها أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته فقد رآه على ما هو عليه، ولكن كما تقدم أنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف الشريعة، بل هذا من علامة أن تكون هذه الرؤية كاذبة باطلة. إذا زعم رائن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمره بما يخالف الشريعة. قال حدثنا محمد بن علي محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي وثقة. قال سمعت أبي، وأيضا أبو ثقة كان من أعلم الناس بابن المبارك، قال قال ابن قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. صحيح. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأيضا هذا أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح السند الصحيح بلفظ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وختم الترمذي رحمه الله كتابه بهذين الأثرين إشارة إلى أن المعتمد والمعول عليه والمعتبر في باب العلم وفي باب الحديث هو الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، فلا في باب الشمائل ولا العقائد ولا الأحكام ولا التفسير لا يعتمد إلا ما جاء من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن السلف الذين فهموا هذه الآثار. فيقول إذا ابتليت بالقضاء عليك بالأثر، لا تخرج عنه، وإن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. هذه وصية من ابن سيرين لطلاب العلم. هذا العلم دين، ليس هوى يهواه الإنسان بمجرد هوى أو يأخذ ما يشتهي عن من يشتهي، بل هذا دين يتعبد لله سبحانه وتعالى به. من أجل القربات وأفضل القربات العلم، فانظر عن من تأخذ دينه ومن أين تأخذ دينه. وفي هذه الليلة، ليلة 25 من شهر رجب، ولله الحمد انتهينا من هذا الكتاب. متى بدأنا فيه؟ في العاشر من شهر شوال أو التاسع، عندي مكتوب التاسع من شهر شوال 38 و400، وانتهينا منه في ليلة 25 من شهر رجب 39 و400. نحو العشر الأشهر تنقص قليلا. ابن الجزري رحمه الله لما قرئ عليه هذا الكتاب وفي آخر يوم قرئ عليه ماذا أنشد؟ من يحفظ الأبيات؟ ذكرناها في أول الدرس. أخلايا إن شط الحبيب وربعه شط يبعد، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. أخلايا إن شط الحبيب وربعه، إن ابتعد وربع أصحابه من معه، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله، أي هذه شمائله تسمعونها وتعرفونها، فتعرفون صفته بهذه الشمائل المذكورة. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه على التمام وما تفضل به علينا من إتمام هذا الكتاب. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام الترمذي وجميع أئمة المسلمين، وأن يغفر لهم وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته.

فخن يقول هل صح أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في المنام كل يوم أو كل ليلة؟ الله أعلم. نعم.

أخو يقول نحن قد اشترينا كتاب الأدب المفرد، فكيف تدرسنا كتاب آخر؟ هو ما وجد الإخوة الطبعة المناسبة وبقي شهر إلى رمضان، سيوقف هذا الدرس فننظر إن شاء الله، إما أننا لا نقرأ شيئا نجتهد في كتاب الحج حتى نتم قبل الحج، أو أننا نأخذ رسالة مختصرة حتى يوفر إن شاء الله الأخصاء المكتبة في رمضان وفي هذه الأيام كتاب الأدب المفرد طبعا جيدة، ثم يفتح بعد رمضان إن شاء الله، سننظر إن شاء الله. من في ذهنه رسالة مختصرة مفيدة تكفي في خلال هذا الشهر؟ ها، الأربعون الحسان كتاب الشيخ يحيى، ها هو طيب كتابنا. ها ابن الجوزي مطبوع هذا الكتاب، هناك رسائل كثير في الباب، رسالة جميلة لابن رجب اسمها فضل علم السلف على علم الخلف، فيها فوائد مهمة، فننظر إن شاء الله. هو هذا الفترة تحتاج شيء مناسب أو نمشي في الحل.

0: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من شاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.

من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم

عنكم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن

أتاهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة

أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.

0: الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليقول

صلى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث

من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم

0: يعلمون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: مر علينا كثيرا بأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة فإن إيمانه بالله لم يتم. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: من أنكر وجود الله فليس بمؤمن به، من أنكر ربوبيته ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن له به، من أنكر ألوهيته فليس بمؤمن به، ومن أنكر أسماءه وصفاته فليس بمؤمن به. نعم.
4: وتوحيد الله به
3: توحيد الله به به أي بالأسماء والصفات. نعم.
4: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة.
3: دعاء المسألة أن تجعلها

0: طيب، أما دعاء العبادة فكيف يكون بالأسماء؟ يكون بالأسماء لأنك إذا علمت أن الله غفور استغفرت الله، والاستغفار عبادة. إذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما يغضبه، وفعلت ما إذا سمعه منك رضي عنك، وهذا عبادة. فيكون دعاء الله تعالى بأسمائه شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تتوسل بالأسماء، بأسماء الله تعالى، أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. كذا فهد، ما هو دعاء المسألة؟ إيش؟ لا أن تتوسل الله في دعائك بهذه الأسماء. دعاء العبادة تتعبد له بما تقتضي هذه الأسماء. مفهوم يا جماعة؟ طيب،
1: دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون
0: موجودة،
1: مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حبيب احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة
0: أن قلنا ومن الأدب أن تتوسل لكل دعاء بما يناسبه من الأسماء. هنا
1: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته
0: هنا الخوض في باب الأسماء والصفات تارة نكون بالحق وتارة نكون بالباطل. أما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق، وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من أمرين، إما الجهل وإما التعصب. فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا من شاء قوله الجهل. أيهما أقرب إلى الاستقامة، الأول أو الثاني؟ الثاني الجاهل، يعني الجاهل أقرب إلى الاستقامة، لأن الجاهل إذا كان مريد الحق إذا علم استقام، لكن المتعصب هذا هو المشكل. ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته، تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. فالغزالي مثلا رجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها وقائلا بها، وكتب كتابا فيه تهافت، سماه تهافت الفلاسفة، وبين بطلان ما ذهبوا إليه. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على مثل المعتزلة، فهداه الله ثم رجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. فما كان ناشئا عن جهل فإن دواءه بسيط، لكن المشكل

0: نشأ عن تعصب فإن هذا هو الذي يكون دواؤه عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هذا هو الله. نعم نعم. ها التقليد هذا جهل، هذا جهل بالحق وجهل بحال الشيوخ. نعم فقد يكون تعصبا لكن غالب المقلدين عندهم جهل.
1: قواعد في أسماء الله تعالى: القائمة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. غايته قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى.
0: هنا قال بعض الناس إننا لو عبرنا بقول البالغة في الحسن كماله كماله لكن أحسن من قولنا غايته، ولكن نحن نقول صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، ولكن غايته معناها التي ليس شيء وراءها، ليس شيء وراءها في الكمال، فتكون بمعنى كماله. وعلى هذا فالمراد بالغاية ليس معناها أن أسماء الله تعالى لها منتهى في الحسن، بل إنها في غاية الحسن، في غاية الحسن، والمراد في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصف الله باسم التفضيل في قوله الحسنى. نعم.
1: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقديرا.
0: مثال ذلك. ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال. هذه أربعة أقسام. الدالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، مثل السميع البصير العظيم العليم إلى آخره، كل هذه نقص كل هذه كمال، كمال ليس فيه نقص. القسم الثاني ما هو كمال، ما هو كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير، فهذا ليس لا يسمى به الله ولكن يخبر به عنه، لأن باب الإخبار أوسع، مثل المتكلم والشائي يعني الذي يشاء والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. هذه كلمات لا يسمى الله بها ولكن يخبر بها عنه، يخبر بها عنه إخبارا مطلقا، فنقول إن الله متكلم وإن الله شائن وإن الله مريد وإن الله فعال. لماذا لم تكن من الأسماء؟ لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، لكن الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن متعلق ذلك الكمال ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون ذما. فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بنقص. عرفتم؟ الكلام نفسه كمال، الكلام نفسه كمال، لكن موضوع الكلام قد يكون نقصا. ولهذا لم يكن من أسمائه وصح أن يخبر به على سبيل الإطلاق. طيب المريد، أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل بإرادته، هذه كمال، ولهذا المريد أكمل ممن لا يريد. فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أتم. والحيوان أكمل من الشجر لأن إرادته أكمل، والمختار للشيء أكمل من المكره عليه لأن إرادته أكمل. عرفتم؟ لكن المراد، هل كل مراد الخير؟ ها؟ قد يريد الإنسان الخير وقد يريد الشر، فلهذا لم تكن المريد من أسماء الله، لكن صارت من مما يخبر به عنه. أما القسم الثالث الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، في نفس المعنى، فهذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. هذه ما نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق، ولا إن الله كائد، لأن نفس الكيد ذاته نعم ينقسم إلى محمود ومذموم، فلا يمكن أن نطلقه على الله، بل نقول إنه عز وجل ماكر بمن يمكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا. القسم الرابع ما هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، مثل العمى، الصمم، العجز. فلا يمكن أن تقول إن الله أعمى والعياذ بالله، أو أنه أصم، أو أنه عاجز مطلقا، لا خبرا ولا تسمية. نعم، فصار الأقسام من تبيه لها أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا يكون من أسماء الله، كمال في ذاته لا في موضوعه بل ينقسم، فهذا يطلق عليه خبرا ولا يسمى به. ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، فهذا لا يخبر به خبرا عنه، لا يخبر به عنه خبرا مطلقا، وإنما يخبر به عنه خبرا مقيدا. نقص محض فهذا لا يوصف به لا خبرا ولا تسمية. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه، وهي واضحة وصحيحة. نعم.
1: مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة، للحياة الكاملة التي لم تسبق لعدم زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق لجهل ولا يلحق نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
0: وما من ذلك طيب في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وما الذي يمكن أن يكون من الظلمات؟ بس حبة مندفنة في قاع البحر في ليلة ذات مطر وغيم كثيف، نعم، كم تكون الظلمات؟ أربعة، خمس، نشوف الآن، لأن نبدأ. أولا الطبقة التي غطتها في الأرض، هذه واحدة. ثاني البحر الماء. ثالثا الليل. رابعا السحاب. خامسا المطر. كيف؟ لا، السحاب اللي فوق لأنه ظلمة لو ما أمطر، والمطر ظلمة ثانية، ولذلك شف المطر إذا كان ينزل بينك وبين جبل أو بينك وبين بيت، يحول بينك وبينه ولا لا؟ ها؟ ما يحول؟ إذن هو هو هو ظلمة. ها؟ لا، هذا تبع مع البحر، هذا تبع مع البحر. إذن اللي يمكننا الآن نعرف، قد يكون هناك أشياء بعد ما نعرفها، لكن اللي احنا نعرف الآن خمس ظلمات. هذه الحبة الصغيرة التي قد لا تدركها العين المجردة إذا كانت في قاع البحر على الوجه الذي وصفنا، فالله تبارك وتعالى يعلمها، وليس يعلمها فحسب، بل هي في كتاب مبين مكتوبة. وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وساعته، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت إذا آمنت بهذا العلم فأعتقد أن إيمانك يردعك عن فعل ما يكرهه الله، ويوجب لك أن تقوم بما إيش؟ بما يحبه، لأنه مهما كتمت في نفسك فالله عالمه. مهما كتمت أنت، إن كتمته عن الخلق ولم يعلموه فإن الله يعلمه. وثق بأنه إذا كان مما يكرهه فسوف يطلع عليه العباد، سواء أخبروك أم لم يخبروك. يعني الشيطان يأمرك بالفحشاء فتفعل سرا ما يعلمها إلا الله، فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك. وهذه نقطة يجب أن تهتم بها، فتشعر إذا نظر الناس إليك تشعر كأنهم يؤنبونك، تشعر ذلك بنفسك. وإن كان هم يعني ما يقول لك هذا الشيء، لكن الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك فيسيئون الظن بك، فينقلب ذلك على نفسك حتى أنك تنظر إلى الناس وكأنما شاهدوا فعلك. وهذا شيء غريب، وعليه قال الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. فهذه من أسرار حكمة الله عز وجل، أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلعه أحد فإن الله تعالى يعلم به. وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده على ذلك. بل قد قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان نفسه الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليك. هذه مسألة توجب للإنسان أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت. نعم. طيب، الله عز وجل يعلم كل شيء. وما من دابة في الأرض
1: إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
0: وإيش يعلم؟
1: يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته بالسبي، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.
0: طيب، انتبهوا لهذه النقطة. يعني أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفرادها، وقد ينضاف إلى هذا الحسن الذي اكتسبه الاسم اكتسابا ذاتيا، ينضاف إليه حسن آخر بانضمامه إلى غيره، فيكون من مجموع الأمرين كمال آخر. وهذا موجود في القرآن كثير، دائما يقرن الله تعالى بين اسمين تجد أن في ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. وأظننا هذا ضربنا مثلا مثاله
1: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كبيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال
0: والحكم والحكمة
1: في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من
0: أعزاء المخلوقين،
1: فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتني بما
0: الجد. فأنتم الآن هذا العزيز الحكيم يقرن الله بينهما كثيرا. ليش؟ لأننا نستفيد من قرن العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء التصرف والظلم والجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد، تجد هذا الملك إن لم يصف الله تعالى بالعناية تجده لكمال سلطانه وعزته يظلم ويجور ولا يبالي، ما عنده حكمة. كذلك أيضا من الناس من يكون حكيما لكن ليس عنده عزة وغلبة، فيكون عنده حكمة يتصرف تصرفا حسنا طيبا ويضع كل شيء في موضعه، لكن ما عنده تلك القوة التي ينفذ بها ما أراد وما حكم. فالله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة، وباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. هنا ما انتهى الوقت، اصبر شوي. نعم.
1: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه
0: منها سواء منها

0: دلالة كل واحد منها على معناه الخاص.
1: معناه
0: على معناه الخاص الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماءه مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
1: أنت قلت في الحي ولا في الحي؟ لا في الحي، لأن في فيها ياء، هي ما فيها ياء.
0: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
1: طيب الآن هذا القاعدة هذه فيها مبحثان. المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف. مثال ذلك السميع يدل على الله، يكون بهذا الاعتبار علما، لأن ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه، فتكون علما باعتبار أن السميع متضمن للسمع، وأنه يسمع عز وجل كل صوت، تكون صفة، فهي أعلام وأوصاف. أسماء غيره الأصل فيها أنها أعلام فقط، هذا الأصل. ولهذا نسمي هذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله، ونسمي هذا الرجل عليا وهو سافل نازل، ونسميه حكيما وهو من أسفه عباد الله، ونسميه محمدا وهو مذمم، ونسميه أحمد وهو أكفر الناس، صح ولا لا؟ فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. لكن أسماء القرآن داخل في أسماء الله، لكن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعلام وأوصاف، لأن محمد عليه الصلاة والسلام سمي بذلك لكثرة محامده أو لكثرة خصال الحميدة، وأحمد لأنه أحمد الناس الله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس. فالحاصل أن أسماء الله أعلام وأوصاف. البحث الثاني في هذه القاعدة، هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ نقول أما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار مترادفة. لكن السميع دال على السمع، والبصير دال على البصر، والبصر غير السمع، والعزة غير السمع، والحكمة غير السمع، وهكذا. واعلم أن الكلمتين إما أن تكون مترادفتين أو متباينتين أو مشتركتين أو بينهما نسبة عموم وخصوص. المتباينتان هي أن تدل كل واحدة على معنى لا يتفق مع الأخرى، مثل قمح وبر، لا قمح ورز، مثل قمح ورز، الرز غير القمح ولا لا؟ هل يدخل في عموم وخصوص أو خصوص؟ لا. طيب، وقد تكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما يترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر، لا الشعير غير، قمح وبر وحنطة هذه مترادفة، وبشر وإنسان، لا مخلوق، أعوذ بالله، مخلوق هذا يدخل حتى سمو الرأس. طيب بشر وإنسان. وقد تكون الكلمتان مشتركتين، يعني لا الكلمة مشتركة بمعنى أن كلمة واحدة تدل على معنى متعددة عكس المترادف. ها؟ لا مثل عين، لا عين هذه مشتركة بين العين الباصرة والعين الماء الجارية والذهب والجاسوس. نعم، إلا أن الجاسوس بعضهم يقول مجاز مو حقيقة، هذه نسميها مشترك لأن المعاني اشتركت في لفظ واحد. فيه نسبة العموم والخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، إنسان وحيوان. نسمي الإنسان إنسانا هذا خاص، حيوان عام يشمل الإنسان وغيره، لكن إنك تقول للعام يا حيوان ناطق لو تقول عام يا حيوان ناطق نطب حلقي. نعم، لأنه يرون حيوان ناطق هو الحمار مثلا، لكن لو تقول له الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وأن كلمة حيوان جنس وناطق فصل، قال راح أنت والفلاسفة ما عندي لكم سنة. نعم، هل يجوز أن تخاطب عاميا فتقول يا حيوان ناطق؟ ها؟ السبب لأنه يراه شتما، يراه شتما. لكن تجي طالب علم فتقول ما الإنسان، فيقول لك حيوان ناطق. أنا عندي بعد لو قلنا غير هذا، قل إنسان هو البشر. ها؟ ها؟ أنت عامي؟ طيب والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالدرس
0: قلنا بأنها أعلام وأوصاف بدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، وبهذا علم ضلال من سلف.
1: فهمتم الآن هذه؟ إذا قال قائل ما الدليل على أنها أعلام وأوصاف؟ قلنا الدليل من القرآن ومن اللغة. القرآن قال الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فالرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة. ولأن أهل اللغة والعرف أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال سميع للأصم، ولا بصير للأعمى، ولا عاقل للمجنون، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهو أمر أعرف أو أبين من أن يحتاج إلى شرح. نعم.
0: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: يقولون نحن نثبت أسماء الله، والله الله سميع عليم حكيم عزيز إلى آخره، لكن بدون إثبات المعنى له، فنقول سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. لماذا يا جماعة؟ لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت إن هذه الصفات قديمة، لزم تعدد القدماء. وأنت تنكر على النصارى إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنت جعلت الله أكثر مئات المئات، فنقول إن هذا قول باطل. فإنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، وإلا لكنا نحن أيضا الواحد منا كم يكون كثير بحسب صفاته. أي نعم.
0: أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو منكر الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن
1: وهذا لازم لهم، كل موجود لا بد من تعدد الصفات. فنقول لهم هل تثبتون أن الله موجود؟ سيقولون نعم نثبت ذلك. يقول كل موجود لابد أن تتعدد صفاته ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود أولى، وفيه أيضا أن وجوده إما ممكن وإما واجب، وهذه الصفة الثانية. فوجودنا نحن من باب الممكن، ووجود الله من باب الواجب. كذلك الموجود إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو يكون صفة في غيره، أليس كذلك؟ فالإنسان مثلا عين قائمة بنفسها، وسمع الإنسان وبصره وصف قائم بغيره. إذن كل موجود لابد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجودية، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، والثالث كونه عينا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. هنا
0: بهذا أيضا علم أن الزهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جاب لا يتضمن معنى يلتقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى
1: ولأنه
0: اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر يجي الأمر وقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وعن الدهر ما فسره بقوله يدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بفتح اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الزهر في هذا
1: الدهر
0: أن يكون الزهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
1: صح، خلافا لابن حزم وطائف من العلماء الذين قالوا إن من أسماء الله الدهر. لماذا؟ لأن الدهر اسم جامد بمعنى الوقت والزمن، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. والاسم الجامد الذي لا يدل على الوصف ليس من الأسماء الحسنى. ثم إن من تأمل الحديث علم أنه ليس المراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أسماء الله الدهر، أي فيما يروي عن ربه، لأن الله بين قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن الذين يسبون الدهر يقول هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع فيه مثل قول بعض السفهاء: هذه عاصفة هوجاء، نعم، أو ما أشبه ذلك مما يطلقونه على ما يحدثه الله عز وجل من العواصف والقواصف والنوازل، فكل هذا محرم وقد يصل إلى حد الكفر. والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله أبدا، إنما يسبون الزمن أو المكان. والدليل على هذا أنه قال: أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار وهما الدهر مقلبان، ومعلوم أن المقلب غير المقلب. على هذا لو قال قائل: يا دهر ارحمني، يجوز؟ هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه إن والدهر ذاته فهو كافر مشرك، وإن والله فقد دعا بغير اسم من أسمائه الحسنى، لأنه ليس من أسماء الله.
0: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن جلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحج عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنهم. مثال ذلك،
1: أظن هذه القاعدة واضحة، أسماء الله إذا تضمنت وصفا متعديا فإنها تتضمن، إذا دلت على وصف متعدي فإنها تتضمن ثلاث أمور: أولا إثبات ذلك الاسم لله عز وجل كالعليم، تثبت بأن من أسماء الله العليم. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم، فلو قلت أنا أؤمن بأن الله عليم لكن لا أؤمن بالعلم فإنك لم تؤمن بالاسم حتى تؤمن بما تضمنه من الصفة. الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى، فالعليم يقتضي أن يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، فلا بد أن تؤمن بما يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام. ويعبر عنها بعضهم بالأثر فيقول نؤمن بالاسم والصفة والأثر، وبعضهم يقول بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. واستدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقال له فضولي؟ وما حكم من يقول هذه الكلمة؟
3: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بقدر المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فلا ليس لأحد عذر في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في ترك المعروف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل بحسبه، حسب استطاعته، ولو لم يكن إلا أن يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. فإن من لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر يدل على تلاشي الإيمان من قلبه، وأنه صاحب هوى سيطر الهوى عليه. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه الانتكاسة وهذا الحال الذي وصل إليه هو نتيجة كثرة المعاصي التي تعرض فلا ينكرها، لا منه ولا من غيره، سواء منها أو من غيره. فليحمد الله امرء لا يزال قلبه يعرف المعروف وينكر المنكر، ولم يسيطر الهوى عليه حتى ينتكس قلبه. وهذا أعني الأمر بالمعروف أنه المنكر هو فلاح الأمة. فإذا حصل أن الأمة ضعفت فيه ذهب فلاحها بقدر ضعفهم في هذا الجانب. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهي صفة المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صفاتهم أنهم يأمرون المعروف وينهون المنكر متعاونين على ذلك، متضافرين متناصرين على ذلك. وقال الله جل وعلا: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وصفهم بهذه الأوصاف، وهو يدل على أن هذا إيمان، الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما أنه صفة المؤمنين فهو إيمان، مما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه: حسب قوة صاحب ذلك، حسب قوة إيمانه يقوى أمره ونهيه، وإن ضعف إيمانه ضعف أمره ونهيه. وأمة من الأمم تمالأت على تركه فلعنهم الله، قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وأمة من الأمم مسخوا قردة خاسئين، ما رسخهم الله قردة خاسئين لتركهم إنكار المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هذا دليل على أن إنكار المنكر نجاه، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال بعض السلف: مسخهم والله قردة تعاوى، أي هذا يعوي وهذا يعوي، صاروا قردة تعاوى. وفي الحديث وفي حديث النعمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة كان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم ما أرادوها لكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره فقد برئ، كن عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، قال: فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين هذه الآية ويصحح مفهوم من فهمها على غير المراد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أو قال: ماذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إنكم تقرؤون هذه الآية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
3: صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وهذا دليل على أن الناس إذا لم يغيروا المنكر عم البلاء، عاقبهم الله فيعم البلاء ويفشو الشر ويكثر حتى يصير المصلح مضطهدا مستذلا مستضعفا مستضعفا، لا يستطيع، لا يجد الأمر معروف والنهي عن المنكر سبيله إلى كثير من الناس بسبب الغفلة. فجزى الله خيرا من قوي إيمانه فأنكر كل ما يستطيع من منكر وأمر بكل ما يستطيع من معروف. هذه عبادة، وليكن ذلك بضوابطه الشرعية، ضوابط الشرعية، فينكر المنكر بلا منكر ويأمر بالمعروف بالمعروف بالمعروف، ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا الباب قد صنف فيه أهل العلم المصنفات وأفردوه بعظيم من التبيينات، فهذا هو بارك الله فيكم الذي يأمر معروف وينهى عن المنكر، يعتبر عابدا لله سبحانه وتعالى، لكن اشترط لذلك أن يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر حتى لا ينكر المعروف ويأمر بالمنكر يأمر بالمنكر وتتقلب عليه الحقائق. اشترط في ذلك أن يكون عنده علم أن هذا الذي ينكره منكر بدليله، وأن هذا الذي يأمر به معروف بدليله ويثبت عليه برهانه. أما أن يكون جاهلا بالمعروف وجاهلا بالمنكر فمثل هذا إذا أنكر المعروف وأمر بالمنكر شابه المنافقين، المنافقون والمنافقون، المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومع ذلك تكثر من وراء ذلك الأضرار والأخطار والمبالغات ويوقع الناس في حرج. فإذن افهم أن هذا منكر بدليله، وإلا فاسأل أهل الذكر عن هذا ثم انكر، واعلم أن هذا معروف بدليله، وإلا فاسأل أهل الذكر عن هذا معروف ثم عمر، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله التوفيق. دين النصيحة: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يا بني أقيم الصلاة وأمر المعروف عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ليس بفضول من أمر معروف وأنكر المنكر، ما يقال عنه فضولي، ما يقال عنه، يعني بعض الناس عنده أن من لم يأمر معروف وينهى عن المنكر ربما هو السالم وهو المسالم وهو الغانم وهو، لا، ما هو صحيح، بل تأثم وتتسبب في فشو الشر، وليس هذا من الفضول لكن بضوابطه الشرعية. نعم.
2: يقول السائل: هناك بعض إخواننا ممن كان معنا في طلب العلم وقد تحصل على خير كثير ثم انشغل بأعماله الدنيوية وترك طلب العلم ولم يتيسر له الطلب بعد ذلك، فما هي الأمور التي لا ينبغي له تركها حتى تكون عونا له على الثبات على السنة، وما هي النصيحة؟
3: الجواب: عليه بمجالسة الصالحين، فمن وفقه الله لمجالسة الصالحين السلفيين الناصحين فإنه قد ملأ يديه من الخير إن شاء الله، وأدل ذلك كثيرا من كتاب الله. فإن جالس العلماء اقتبس منهم، وإن جالس الطلاب أيضا حدوه إلى الخير، وهكذا من جالس جانس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل يسكن في خلكير، أمر الله بالصبر على ذلك تجد منه خيرا ونصحا وسدادا ورشادا وتوجيها وتذكيرا. إذا أراد الله بالأمير خيرا قيض له جليس صدق، إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره، أمير أو غير أمير. فجالس الصالحين الذي قد صرف عن العلم من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، صرف عن العلم وصرف، فما دام على السنة بقي معه من الخير ما بقي. وإذا صرف عن السنة وعن العمل بها ومجالسة أهلها فاته من الخير ووقع في الشر بقدر بعده. نحن في أزمنة كثر الشر في أهلها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ينطق فيها الرويبضة. هذا الصنف المذكور في هذا الحديث هم الأغلبية، والكثرة الكاثرة وإن كان النصر من الله عز وجل مع أهل الحق، ضعيف المنصورة، نعم ولينصر الله من ينصره، ولكن هذه الكثرة الكاثرة، من جالست من هذا صرفك، هذا يصرفك إلى الشهوات، وهذا يصرفك إلى الشبهات، وهذا يصرفك أيضا إلى معاني، وهذا يصرفك إلى أخرى كلها مبعدة عن الحق. فحرص على مجالسة الصالحين تجد خيرا إن شاء الله، وربما عدت بمجالستهم إلى الخير، وإن لم تعد فما تزال مع أهل الخير بحالك وقالك وظاهر مظهرك ومخبرك، وأنت على خير بقدر ما بقي معك منه. هذا هو أحسن ما يستفيده من قد شغل عن العلم، أنه يجالس الخير وأهله، الكتاب الطيب، الجليس الطيب، لا يترك السلفيين، يميل للحزبيين، يميل للضلال، يميل إلى السياسات والدنيا، يميل إلى، لا تفرح بهذا، هذا مصيره إلى أن يضيع ويضيع. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، الذين ساروا على هذا الحال هذا وصفهم، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبركة الجليس الكتاب الطيب المسموع الطيب الجليس الطيب، نعم بركة الجليس بركة عظيمة. ها نحن نرى وترون من زمن قديم وحديث أن من فتن عن السلفية وفتن غالبا بجليس كتاب أو بجليس بشر أو بجليس عن طريق زوجة أو بطريق جليس يعني عن طريق سياسيين أدخلوه في متاهات وأبعدوه عن العلم والهدايات، وصار يحب الأبهات، صار راحة أن يقال القائد الفلاني، المسؤول الفلاني، الأبهات، راحة الأبهة، ما صار متواضعا ساكنا هادئا، صار ربما ما عاد يحافظ على أذكاره اليومية وحزب ورده الذي كان يحفظه، صار ربما ما عاد له عناية بما كان عليه من قبل من الهداية، صرف رغب في الدنيا. ما ذئبان جائعا أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، والشرف ذاك الذي هم يحسبونه، أما والله الشرف الذي سار عليه أنبياء الله ورسوله، فمن حرص عليه فقد سعد. هذه مختصرة لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، وجله مؤداه في طاعة الله ومجالسة أهل الخير والهدى.
2: يقول السائل: هل يقال في صفات الله تعالى صفات كاشفة، وما معنى ذلك؟
3: صفات كاشفة تقال في غير صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل يقال هذه صفة لله ثابتة دل عليها دليل كذا ودليل كذا، أما كاشفة يقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. ما هي كلمة بجناحيه؟ صفة كاشفة. هل تعرف طير يطير برأسه ولا ماذا يطير؟ الطير يطير بجناحيه أم لا؟ فإذن هذه صفة موضحة، صفة لهذا الطيران أن الطائر يطير بجناحيه. نعم يطير بجناحيه. نعم وأمثال هذا يسمى صفة كاشفة. فصفات الله لعلك ما فهمت أنت، لعلك ما فهمت لما سمعت كلمة صفة كاشفة تظن أنها صفات الله، وإنما هذا صفات الصفة الكاشفة يعني لمثل هذا بيانية وموضحة، صفة موضحة صفة بيانية. هذا الموضوع لو كتب فيه لكان أهلا لي، وقد عرضنا هذا البحث من قبل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل في من يدعو مع الله إلها آخر له عليه برهان؟ لا، هذه صفة كاشفة يعني مبينة أن كل من دعا مع الله إلها آخر ما عنده برهان على ذلك. هذه بيانية تبين كلمة من يدعو مع الله إلها آخر. فهذا موضوع قد عرضناه من قبل، أن من أراد أن يكتب فيه يبين مثل يذكر هذا، يجد كثيرا من الأدلة من القرآن والسنة. نعم.
2: يقول السائل: إذا لم أجد مسجدا بالقرب مني إلا مساجد يؤذن فيها بحي على خير العمل، ولا أدري هل بدعة الإمام مكفرة أم لا، فهل أصلي في تلك المساجد أم أصلي في بيتي؟
3: صلي مع الجماعة إذا علمت أن بدعته غير مكفرة، واترك الصلاة خلفه وجوبا إذا علمت أن بدعته مكفرة. وإذا التبس الأمر أن لا بهذا ولا هذا، فالأصل أنه مسجد بدعة، وأنك تصلي ما لم يتضح لك أنه كافر، وأنه مثلا عنده رفض، عنده سب لأم المؤمنين، عنده شتم لأم المؤمنين بما برأها الله، عنده رفض، سب للصحابة. فإن سب الصحابة تكذيب للقرآن، رد للقرآن، يعني كان يقول الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم يقولون لهؤلاء ملاعين، اللهم لعن أبا ماذا لعن جبتي قريش يا لعن صنمي قريش وجبتيهما وابنتيهما وآذلك يلعنونهم. نعم الله يثني عليهم ويذكرهم في كتابه بثناء عظيم، وهم يعارضون ذلك ويسبونه ويشتمونه. هذا مضادة لكتاب الله، مضادة، رد لكتاب الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآية، يردونها ولا يقبلون ذلك. فأنت إذا نظرت الحافظ ابن حجر لما قال النووي، نقل يعني بعض الكلام فيما يتعلق بتكفير الخوارج، يخرج من ضيع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر ما ذكر. فنقل أنهم لا يكفرون، خوارج لا يكفرون، وإنما الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا النووي ينقل، الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يفسقون وأنهم ضلال إلى هذه المعاني، وأنهم إلى آخره. فتعقب الحافظ ابن حجر النووي بأن مدرك تكفير من كفرهم مع ما ظهر من هذا الحديث أنهم ردوا الأدلة، عارضوا الأدلة من القرآن في الثناء عليهم في فضلهم، وخرجوا عليهم وضادوهم سبوهم وشتموهم وما إلى ذلك. فمن هذا المعنى كفرهم من كفرهم، قرأنا هذا مما مضى وهو موجود في هذا في درسنا مما مضى أيضا، مما قد مضى قبل أسطر، في أسطر في فتح الباري ذكره. فهذا هو، بارك الله فيكم، هذا يعني لأن سب الصحابة ومعاندة ومضادة الخير مرد لكلام رب العالمين، فمن هذه الوجهة.
2: يقول السائل: كثر أهل الشر والضلال ودعاة الانحراف والتشكيك في فرائض الإسلام وواجبات الدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسف أن كثيرا من المسلمين يتابعهم ويكثر سوادهم، فما حكم مشاهدة مثل هؤلاء؟ وما النصيحة للمسلمين في ذلك؟
3: النصيحة هجر هذه القنوات، هجرها. النصيحة البعد عنها، كما أنك تهجر أماكن الدعارة والفساد والخنا والزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا أيضا، وإذا قال الله سبحانه: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هكذا هجر هذه القنوات، بعد عنها، الحذر والتحذير منها وعدم ترويجها. إلا من وقع في مثل ذلك وعرفه، له قدرة أن يزجر وينهر ويرد ويبين، فعل. أما أن تتهوك على هذه المقالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التهوك عن تلك الكتب المحرفة، على تلك الكتب المحرفة المبدلة. وجاء عن عمر أيضا، جاء مرفوعا وجاء موقوفا: آمتهوكون أنتم، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا يدل على القناعة وعلى عدم التهوك على أقوال الباطل وأهل الباطل. ما كل شيء تبقى تلمه، تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ، يعني الباطل. عرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وما ابتليت بالنظر إليه، لك قدرة أن ترد، ولك قدرة أن ترد بعلم رددت وبينت، وإلا فعرض وتجافى مثل هذا. هذا هو بارك الله فيكم مزايلة تلك القنوات وتلك المقالات، لأن فيها ما هب ودب، يكتب فيها السفهاء، ويكتب فيها المجرمون، ويكتب فيها الظلمة، ويكتب فيها الأشرار، ويكتب فيها الشياطين، ويكتب فيها أعداء الدين، ويكتب ما هب ودب. كم عقلك هذا أنت؟ ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. لو بقيت تتابعها ربما ضاع عليك وقتك، وذهب عليك جهدك، وتلف عليك بصرك، وهكذا أيضا يتلف بصرك، وهكذا يضيع مالك، وهذا يضيع، وحتى يتبلد ذهنك بكثرة التشويشات. ولا يؤمن عليك من الزيغ، لا يؤمن عليك من الزيغ بسبب تلك الشبهات التي لا يتحمل هذه نك، والتي لا قدرة لك على دفعها. في بعضها ترد بعض الشبهات من بعض الطلاب العلم، ربما والله يعني تحتاج إلى تفكير حتى ترد عليها باطلا، وفضلا عن بعض الشبهات والزنادقة. نعم.
2: يقول السائل: ما هي صفة العمرة، وهل هناك كتاب مختصر في ذلك؟
3: صفة العمرة باختصار هي نيتها والإهلال بها من الميقات، وقبل ذلك أيضا يذكرون ما يتعلق بالسفر وآداب السفر والتحلل من المظالم وما إلى ذلك من الأشياء يذكرونها في الحج. إذا وصل إلى الميقات أهل بالعمرة المفردة، كان لا يريد بها التمتع للحج ولم تكن في أشهر الحج، أهل بعمرة، ثم يشرع في التلبية بعد إهلاله، يعني ماذا، يتجرد لإهلاله واغتسل. والتجرد ما يلزم أن يكون من الميقات، لو تجردت من هنا وأردت العمرة ولبست رداء وإزارا، سواء كنت على طيارة أو سيارة، فإن هذا لباس ساتر، حتى سواء لبست هذا يعني مثلا تجردت منه كليا أو جزئيا، كأن مثلا تبقي عليك عمامتك من الشمس وتلبس الرداء والإزار أو شيء من ذلك، فإذا وصلت إلى المكان الذي فيه الإهلال تجردت، كنت قد تجهزت واغتسلت الاغتسال مسنون، والتجرد من ذلك. نعم، نبي تجرد من بيته اغتسل وتجرد من بيته، ثم أهل من الميقات من ذي الحليفة فيشرع ذلك. ولا تظن أن الإحرام هو ذلك الرداء والإزار، هذا منه، والإحرام هو يعني الإهلال بالعمرة أو بالحج، هو كتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة: لبيك عمرة، لبيك حج، لبيك عمرة متمتعا بها للحج، وما كان من ذلك. وإذا وصل إلى الميقات أهل منه أو من أو إذا وقف بجانبه ولو على سيارته أهل منه إذا كان متجهزا وجه يعني راحلته إلى القبلة وقال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه سنة فرط فيها كثير من الناس، ثم يهل بالعمرة التي أو بالحج إذا كان يريد حجا يهل من ذلك الموضع أفضل من الميقات نفسه ولا يتجاوزه يهل. لا يجوز له أن يهل من جاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة، ثم يشرع في التلبية ولا يزال يلبي يذكر الله عز وجل إلى أن يدخل المسجد الحرام. على الصحيح ما هو مجرد الحرم، حدود الحرم، المسجد الحرام، يرى الكعبة ويبدأ في الطواف فيكف ينتهي عن التلبية ويبدأ في الدعاء والذكر كما جاء من حديث عائشة وهو حسن بطرقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، حديث عائشة رضي الله عنه عند ابن الجارود وغيره. فإذا فرغ من طواف سبعة أشواط إن تيسر له تقبيل عند بداية طوافه تقبيل الحجر قبله، وإن لم يتيسر أشار من بعد وكبر وهو ماشي، ما يحتاج يقف إليه ويمد باليدين كلتيهما واحدة، يشير إليه وكبر ومشى. كل ما حاذ الحجر أشار إليه وكبر، الحجر الأسود، ولا يشير إلى الركن. إن تيسر له أنه إن مر على الركن اليماني استلمه فقط بدون أي ذكر يذكره على الصحيح، يستلمه يمشي ويدعو الله عز وجل في سائر أطوافه بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا أفضل الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. ثبت عن عمر أنه كان يطوف وليس له هجيرة إلا هذا الدعاء في سائر طوافه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوات جعل هذا الدعاء منها، وإذا دعا بدعاء يسير جعله هذا الدعاء لشموليته ولما فيه من الخير. وإن دعا بأدعية في سائر أوقاته ثابتة، ما هناك تحديد لمناسك وتلك الأدعية المحدثة، وكذلك من يدعو بتلك الأدعية كل شوط له دعاء مخصوص، بدعة هذا. فيدعو بالدعاء الثابت ما يريد من دعاء خير الدنيا والآخرة، وإن خصص بين الركنين ذلك الدعاء فإنه قد ثبت عن عمر في سائر الأطواف وهو شامل لبين الركنين، وإنه خيرة الدعاء. وجاءت فيه بعض الآثار بما لا ينكر على من فعل ذلك ومن خصص هذا الدعاء بين الركنين أو من جعله في طوافه كله الحديث المذكور. وهكذا إذا فرغ من طوافه ولا يقبل الحجر الأسود إلا في الطواف، ولا يستلم الركن أيضا الآخر قبل أو يستلم هذا وهذا إلا في الطواف، لأنه غير مشروع أن يتعمد تقبيل الحجر أو يتعمد كذلك أيضا استلام الركن كما يفعل بعض العوام لغير طواف. ولقد رأينا من الزحام عند الحجر يعني في غير طواف يذهب ويبكر ويزاحم ويقبل وراح يصلي، ليس همه إلا التقبيل فقط، وهذا لا دليل عليه. تريد طواف لك أن تزاحم بقدر مستطاعك ما لا مشقة ثم تقبل أو تستلم وتطوف. إن تيسر لك في أول شوط وإلا في بعض الأشواط، وإلا ما لم يتيسر لك فيها أشرت إلى ما شق عليك وعلى الناس. أما تقبيل الحجر أو استلام الركن لغير طائف فإن هذا لا دليل عليه، ليس من السنة. نعم هذا. وإذا أكمل طوافه خرج إلى الركن إن استطاع خلفه أو استطاع من بعد مما يليه، وصلى الركعتين بعد أن يقرأ الآية اتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، يشرع ذلك. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، وإن عكس وقرأ في الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون لا مانع، ورد هذا. نعم ركعتين خفيفتين على مستوى القراءة، وإن أطال شيئا ما لا ينكر عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التخفيف، ويشرب من زمن بدون احتاج ذلك، ثم يخرج إلى باب الصفا فإذا رأى الصفا قرأ الآية من الصفا والمروة من شعائر الله، حج البيت اعتمر فلا جناح عليه الطواف به، أبدأ بما بدأ الله به ثم يرقى الصفا. إن تيسر له الرقي عليه إن كان في ذلك الموضع يرقى عليه ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل ويطيل قدر مستطاعه في كل شوط يرفع يديه ويستقبل القبلة ويكبر ويهلل الله عز وجل ويدعو، ثم يكرر ذلك، كبر ويهلل ويدعو الله عز وجل، ثم يكرر ذلك أيضا، يفعل ثلاث مرات، ثم لا يزال يذكر الله وهو في مسعاه لذكر الله كما في حديث عائشة، فإذا فرغ وصل إلى المروة فعل ذلك إلا الآية لا يقرأها. وكذلك أيضا لا يقول أبدأ بما دعا الله، لأن ذاك في الصفا فقط، يفعل ذلك من الدعاء، يستقبل القبلة ويدعو الله. وإذا طارده العساكر هناك، يلا يا حاج يمشي يا حاج، ينظر إلى مكان كذا قريب من، يعني ما يسر الله له، لا يترك هذه السنة ويدعو، يدعو الله عز وجل، يفعل ذلك ثلاث مرات. وإذا رجع إلى الصفاء فعل ذلك في كل أشواطه وهو يدعو، جاء هذا عند النسائي، ثبت عنه، ثبت أنه كان يدعو في سائر الأشواط، فعل هذا ابن عمر، حتى قال نافع: كنا ونحن شبان يعني ما يفرغون من طوافهم حتى يجهدوا من الأدعية والوقوف ما كان من ذلك مع ابن عمر، نحو هذا. حتى في الشوط الأخير لا بأس أن يكبر وأن يدعو إن استطاع، وإلا يكبر ويمشي، ما يترك التكبير لا في الطواف ولا في السعي، يعني ما يترك الدعاء في الشوط الأخير على الصحيح، لقوله كل ما حاذ كبر وانصرف. فإذا فرغ من ذلك حلق أو قصر الحلق أفضل، إن كان لا يتبعه تمتع رحم الله المحلقين، بهذا يكون قد فرغ من عمرته، إن كان له هدي تطوع لا علاقة له بذلك بعد ذلك نحره تطوعا، سواء قبل العمرة أو بعد العمرة نحر هديه إن كان يتطوع بذلك، وإن لم يكن له هدي فقد فرغ من عمرته بتمامها. وهذا مختصرها. وقد صنف في ذلك، من صنف في الحج صنف في العمرة غالبا، أما رسالة مستقلة فمن أحسن ما رأيت تلك الرسالة التي طبعت عن طريق الدرر السنية في العمرة خاصة، جمعوا فيها مختصرات بالأدلة وأقوال العلماء، كلام جيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا عامل في مستشفى الحالات النفسية، فأحيانا يكون الدوام يوم الجمعة، فكيف تكون صلاة الجمعة؟ أم أصليها ظهرا؟ وهل يجوز أن تقام صلاة الجمعة في المستشفى، علما بأن هناك تقام الصلوات كلها جماعة، والآن يبنى مسجد داخل المستشفى؟
3: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمستشفى إن كانوا قد أعدوا مكانا للصلاة فيه جمعة وكان لهم من يصلي بهم لا بأس أن يصلوا في مستشفى أو في مكان أعد للصلاة، يخطب بهم من يخطب بهم يصلون جمعة. وإن كان المكان لم يتيسر فيه خطبة جمعة ولا خطيب لهم، أو يعني ليس مهيئا لذلك، واجب أن يصلوا الجمعة. ومن كان في حالة ضرورية، يعني إسعافات ونحو ذلك، فإنه لا بأس أن يتناوب مع بعض إخوانه ولا يداوم على أكثر من جمعة يتركها، لأن من ترك ثلاث جمعة طبع على قلبه. لكن تارة هذا وتارة هذا في حالة إسعاف ضرورية ممكن، أما في حالة يسعهم أن يصلوا الجمعة ويعودون فلا عذر لأحد أن يتخلف عنها ولو كان بعيدا عن المستشفى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما حالة ضرورية لا بد منها حرجة، ممكن أن يبقى واحد أو يبقى من لزم بقاؤه، وأما في غير ذلك فواجب أن يذهبوا للصلاة، صلاة الجمعة، وإن كان سواء مستشفى أو في خارجه. نعم.
2: يقول السائل: هل يصلح للرجل أن يزيد في عمره كأن يكون عمره 15 سنة فيجعله 18 لمصلحة الزواج، وهل يعد هذا كذبا؟
3: إن تبين عمره وعرف مقدار عمره كما هو معروف بالتاريخ والولادات وكذا فلا يصلح أن يزيد. نعم، يعد من الكذب. إن كان عبارة عن تخمين، بعض الأولين ما كانوا يضبطون المواليد وتاريخ ذلك، إنما بحوادث السنين، مثلا هذا مولود في الثورة يسمونها إذا حصلت مثلا ثورة، هذا مولود في حادثة كذا، هذا مولود في حادثة كذا، حوادث السنين في مثل هذا ما كانوا يضبطون، كثير منهم ما كانوا يضبطون ذلك بتواريخ منضبطة وكتابات وما إلى ذلك، لكون القارئ القراء فيهم قليل من يقرأ ويكتب. كان إذا يوجد في القرية مثلا الكبيرة واحد يكتب لهم الصكوك، ويكتب إذا حصل عقود وإذا حصلت رسائل إلى بعض المغتربين أو المسافرين، واحد فقط الفقيه في القرية لكلة الناس. ففيها لما كان كذلك ما كان عندهم عناية بتواريخ، فمن ضبط ويعني عمره بحيث أنه مثلا ولد في يوم كذا لا ينبغى أن يزيد على ذلك، ومن كان عبارة عن تخمين فزاد لا شيء، ليس عليه شيء، يعني حسب اجتهاده.
2: يقول السائل: رجل في منطقة من المناطق مقر بالشهادتين ناطق بهما، وكان مع هذا من أكابر حزب البعث، بل هو أكبرهم ومن الذين أفنوا أعمارهم في سبيله، ثم قبل موته بلحظات نطق بالشهادتين ومات على ذلك، ولم يعلم منه توبة ولا رجوع مما كان فيه من مناصرة ذلك الحزب، هل يعد من المسلمين؟ وهل توبته العامة تكفي؟ وهل يلزم من حدث منه ناقض من نواقض الإسلام معين أن يتوب توبة مجملة، أم يلزمه التصريح بتوبة من ذلك الناقض بعينه؟
3: حزب البعث اشتراكي

0: فمن كان على ذلك المعتقد فهو على معتقد باطل، إن مات عليه مات على خطر عظيم. لكن من ختم له بالشهادة فخاتمته حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. دل هذا على أن من مات على التوحيد مات وله حجة عند الله، له حجة عند الله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، غلاما يهوديا، قال: قل لا إله إلا الله. قال: أخير لي أن أقولها؟ قال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال الحمد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا يهودي عند موته قالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه أنقذه من النار، أنقذه الله من النار. وسحرت فرعون، ما سجدوا لله سجدة، ما سجدوا لله سجدة، ولكن قالوا التوحيد، يعني أسلموا وقتلوا وأثنى الله عليهم. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ويا نعم النصيحة ويا نعم الموعظة. أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى وذكر موعظتهم وإيمانهم، ولم يتمكنوا من عمل من غير ذلك. فمن يعني كان على شرك أو كفر فوفقه الله لخاتمة حسنة للتوحيد، مات على التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، من أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخلها، والعكس من ذلك في الحديث. وهكذا جاء رجل فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم وقاتل. فأسلم فقاتل فاستشهد فكان من أهل الجنة، ما مدل الحديث في آخره. هذا في حق من لم يتمكن أو أسلم، أراد الله له أن يسلم في آخر أمره ومات الإسلام، مات للتوحيد، هنيئا له. نعم. أما من تمكن من العمل ويقول لا إله إلا الله ينقضها، إما بنفاق إن المنافقين الدرك الأسفل من النار، وإما بسحر وشعوذة، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما حيت فلا تكفر، وإما بناقض من نواقضها كترك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصيام تركها فقد كفر، فإنها لا تنفعه. حتى وإن قالها ومات على ما هو عليه من الكفر وترك ذلك العمل، إلا أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فتلك خاتمة حسنة، خاتمة حسنة لمن مات على التوحيد على أي حال كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح وكلمته وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم، من الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحاصل ذلك أن من مات على كلمة التوحيد خاتمته حسنة، نعمة الخاتمة، صلى الله حسن الخاتمة.
1: يقول السائل: إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية في الصلاة، هل يجوز أن تقول اللهم صلي وسلم عليه؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

0: على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، إذا قرأ الإمام هذه الآية وفيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه، فلا ينبغي أن يقتصر المصلي عليه بقول صلى الله عليه، بل يصلي ويسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول عليه الصلاة والسلام وأمثال ذلك، وسواء كان في الصلاة أو في غيرها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. إن كنت في الصلاة وسمعت قراءة الآية فصلي في نفسك فيما بينك وبين نفسك، فإن ذلك من ذكر الله. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، رغم أنفه، قال ثم قال من ذكرت، قال آمين، وفي الدرجة الثانية قال آمين، وفي الثالثة كذلك. قالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين. قال عرض لي جبريل فقال يا محمد رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له. قلت آمين. قال يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. قال يا محمد رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قلت آمين. وهذا شامل على أي حال تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه واستكثر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا سمعت هذا في الصلاة فصلي عليه في نفسك، وإن كان في خارج الصلاة فلا بأس أن ترفع صوتك تصلي عليه كل ما سمعت ذكره.
1: يقول السائل ما حال ابن عاشور، وهل صحيح أن عنده تأويلا، وهل تنصحون بالدراسة في كتبه مثل تنوير التحبير وغيره؟
0: طالعت في كتابه ورأيت واحدا يمدحه يدافع عنه وعلقت على الحاشية في المجلد الأول من التنوير في نسخة التي في المكتبة ببيان بعض انحرافات بن عاشور في المجلد الأول، نبهت عليها ورددت على ذلك الممدح لابن عاشور وكذا، والرد موجود منشور. شاهد أن ابن عاشور غير مستقيم في عقيدته، وكذلك أيضا حتى في مظهره، فهو ما هو من أولئك المستقيمين، لكنه بعض الذين اعتنى بالعلم أو أحب العلم أو كذا، أما الاستقامة هو بعيد عنها لا في معتقده ولا في مظهره. وينقل فما رأيته في كتابه مما تحتاجه، إن كان مما ارتجله ما أنت بحاجة إليه لا تعزو إليه، وإن كان مما نقله عن العلم فهو ناقل وأنت ناقل، أنقل من الأصل الذي نقل منه كفى، عد إلى الأصل الذي أخذ منه كفى. المهم لا تعزو إلى ابن عاشور فتكثر النقول عنه قال ابن عاشور، وهو ليس بذلك لا في مظهره ولا مخبره.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء انظروا تلكم الجهود التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، في هذا المسجد وفي هذه القرية، التي لنا فيها إخوان في الله من دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن محبين لذلك، وفيها من الخير الكثير. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نجتمع بإخواننا في القرى وفي المدن وفي مساجدهم وأماكنهم، فهذا فضل من الله تعالى عليهم. أولا، أن من الله تعالى عليهم بهذا الخير وساق لهم هذه النعمة وهذه الاجتماعات التي تذكرهم بالله وتنشطهم على طاعة الله، وتكون سببا بإذن الله في ثباتهم على الخير ودوامهم عليه. فهذه اللقاءات من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها علينا وألا يحرمنا منها. هذه اللقاءات من شأن الأنبياء والمرسلين، كانوا يواعدون الناس ويجتمعون بهم ويذكرونهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالبلاغ وبالتعليم. وإننا في هذا المقام سنتحدث وإياكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن أمر مهم جدا، عن أمر هو من أصول ديننا العظيم. هذا الأمر هو منزلة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ومكانة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله تعالى إلى الناس ليعلمهم وليزكيهم، يزكي أخلاقهم ويزكي عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس في ضلال مبين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي سائر حياتهم، كانوا في جاهلية جهلاء، وكانوا في جاهلية ظلماء. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام مزكيا ومطهرا لأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وسائر شؤونهم. وأنزل الله تعالى إليه القرآن، وأوحى إليه هذه السنة، وأنزلها الله تعالى كما أنزل القرآن نورا للناس وهداية للناس وبيانا لكل ما يحتاج إليه الناس. فمنزلة السنة في الاحتجاج والتشريع كمنزلة القرآن. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته هو في التشريع والاحتجاج والتحليل والتحريم كما جاء في كتاب الله القرآن. فإن الجميع منزل من الله جل وعلا ووحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر أي السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي.
0: هي السنة. والله تعالى أخبر في هذه الآيات أنه أنزل الحكمة كما أنزل القرآن. وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة. وقد فسر الحكمة جماعة من السلف بأنها السنة. فالسنة إذن منزلة من الله جل وعلا، لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، لم يأتي بها صلى الله عليه وسلم بفهمه، بل هو وحي أوحاه الله إليه. قال الله سبحانه: والنجم وما هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن هواه، إنما هو متوقف على الوحي. إن هو إلا وحي يوحى، أي نطقه الذي ينطق به وكلامه الذي يتكلم به هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وكم هي المواقف التي يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور من أمور الدين فيسكت حتى يأتيه الوحي؟ كم هي المواقف التي يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول للسائل انتظر حتى يقضي الله في أمرك ما يريد حتى ينزل الوحي؟ في أمور متعددة سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر السائل بالانتظار حتى يأتي العلم من الله جل وعلا. أتته امرأة كما عند الإمام أحمد وغيره، امرأة قيس بن ربيع، وكان زوجها قيس بن الربيع أو سعد بن الربيع رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك زوجته وبنتين، فأخذ أخوه كل ماله ولم يعطي زوجته وابنتي شيئا. فجاءت زوجته قالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وإن أخاه أخذ كل ماله، فقال انتظري حتى يقضي الله في أمره. فأنزل الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أخاه فقال أعطي زوجته الثمن وأعطي ابنتيه الثلثين وما بقي فهو لك. فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالانتظار حتى يأتي العلم والوحي من الله جل وعلا. وكم تعدد في ذلك مما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أتاه يعلى بن أمية وقد أحرم بالجبة التي أصابها الطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، ثم دعا قال أين السائل وأعلمه بالحكم. وهكذا جاء من يسأل عن من قتل في سبيل الله هل تكفر عنه خطايا؟ قال نعم. ثم جاءه جبريل بالوحي قال إلا الدين، فدعا قال أين السائل؟ قال إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. كل ذلك يبين أن هذه السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا جاء عند أحمد وأبي داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة آتاه الله تعالى إياها، أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه. جاء في رواية عند الترمذي وابن ماجه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله. فالسنة في أحكامها وتشريعاتها كالقرآن في أحكامه وتشريعاته، لا فرق بينهما في ذلك. فالذي نتعبد به مما جاء في القرآن نتعبد به إذا جاء في السنة. فالكل وحي من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي آتاه الله تعالى من القرآن ومن السنة كله وحي من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بحق. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يقوله مما أريد أن أحفظه. قال: فنهتني قريش فقالوا: إن محمدا بشر، وإنه يتكلم في الرضا والغضب، فكيف تكتب عنه كل ما يقول؟ قال: فأمسكت عن الكتابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. فكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويجب على المسلم أن يأخذ به، ولا يجوز أن يتأخر عن الأخذ به، ولا أن يتردد ولا أن يشك. قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، لا يكون منهم إيمان صحيح حتى يحكموك يا أيها الرسول فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية قصة الزبير مع رجل من الأنصار كما في الصحيحين. كان الزبير له مزرعة بستان على مجرى السيل، وكان صاحب الأنصار له بستان أسفل من بستان الزبير، فاختصم الزبير مع جاره في شراج الحر الذي يجري فيه الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أي صلح أصلح بينهم، أي أسق أرضيتك ومزرعتك شيئا من الماء ثم أعطي جارك يسقي مزرعته. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، أي قضيت له بذلك لأنه ابن عمتك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عاملهم بالسماحة وأصلح بينهم صلحا في سماحة، لم يستوعب للزبير حقه، إنما أمره أن يسقي شيئا ويعطي جاره. فلما سمع يقول ذلك قال رسول الله: يا زبير اسقي، اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الماء الجدر. وكان هذا حدا متعارفا عليه بينهم، أن الساقي يسقي إليه فإذا وصل الماء إلى ذلك المضي أرسله إلى جاره. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله تعالى
أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس للإنسان أن يختار ولا أن يتردد في أمر قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا جميعا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله من الله، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمؤمن أن يتردد في الأخذ به. ما جاء به في السنة كالذي جاء به في القرآن. أنكر عليه الصلاة والسلام على من يقول إنه سيأخذ بما جاء في السنة ولا يأخذ بما جاء في القرآن. جاء في حديث المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا لا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بإعلام الله له أنه سيأتي أناس يقولون يكفينا القرآن، لا نحتاج إلا بالقرآن ولا نأخذ إلا بالقرآن، ما وجدنا من حلال فيه هو الذي نحلله وما وجدنا من حرام هو الذي نحرمه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ما جاءهم في السنة هو مثل الذي جاءهم في القرآن. وجاء عند أحمد أيضا وأبي داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أجد هذا في كتاب الله. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وأن من يأتي يقول هذا الشيء لا أجده في كتاب الله وهو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكله وحي من الله، وهو عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن وأوتي مثله معه، وما جاء في القرآن وما جاء في السنة يجب الأخذ بها جميعا دون تفريط. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يطيع الرسول هو الذي أطاع الله جل وعلا، ومن تولى عن طاعة الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى دخول الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا دخول للجنة إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا آخذ بالقرآن
ولا آخذ بما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لم يطع الله، لم يطع الرسول، وهذا لن يدخل الجنة. يجب الأخذ بكل ما جاء به الرسول، يجب طاعة الرسول في كل ما دعا إليه. كم هي الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: نظرت في المصحف فوجدت في 33 موضعا يأمر الله تعالى فيها بطاعة رسوله، بهذا اللفظ الصريح، بطاعة الرسول. فجعل الإمام أحمد يقول ويكرر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: تدري ما الفتنة؟ هي الشرك. أخشى، هكذا يقول الإمام أحمد، أخشى إن رد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك. ليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة، أن يقعوا في الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ هي الشرك. أخشى إن رد بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبه فيهلك. ثم جعل يقرأ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واجب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل من أهل المدينة قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، أي للحج أو العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وذو الحليفة في أطراف المدينة قريب من المسجد، ليس بعيد، بينهما أميال. فالرجل جاء قال: يا أبا عبد الله، يقول الإمام مالك: أريد أن أحرم من المسجد، مسجد الرسول أفضل من مسجد ذي الحليفة. قال: لا تفعل. قال: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، هي أميال أزيدها أحرم منها. قال له الإمام:

وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث، فالأنبياء لا يورثون. ولعل فاطمة لم تسمع بهذا الحديث. ثم قال أبو بكر إني أخشى إن غيرت شيئا من أمره أن أزيغ، والله لا أغير شيئا عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى إن غيرت شيئا من أمره أن أزيغ، فيخشى الزيغ إن خالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول كل ما أتاكم به واجب أن تأخذوه، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ابن مسعود رضي الله عنه احتج بهذه الآية على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قال ينسب إلى الله، لأن كل ما أتى به هو من الله. جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. لعن الله النامصات، النامصة التي تنتف شعر حاجبيها، يكون شعر الحاجب كثيرا فتنتفه ليصير الحاجب دقيقا، والواشمات، الوشم هو ما يوضع في الجلد من علامات أو أشكال أو رسوم تكون دائمة لا تزول، والمتفلجات للحسن، والتفليج يكون للأسنان أي بوشرها والتفريق بينها. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فأتت عبد الله بن مسعود فقالت يا أبا عبد الرحمن ما حديث بلغني عنك؟ قال وما هو؟ قالت أنك لعنت الواصلات والواشمات والمتفلجات. قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت في كتاب الله؟ قال نعم في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فلم أجده، ما وجدت في القرآن لعن النامصات والواشمات والمتفلجات. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أي وهؤلاء لعنهن رسول الله، فإذا هن ملعونات من الله جل وعلا. فجعل ابن مسعود رضي الله عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنما قاله الله، نسبه إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى أمر بأخذ ما جاء به رسوله، لأن الجميع من الله جل وعلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب على المسلم أن يذعن وأن ينقاد وأن يؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مما جاء به من القرآن أو ما جاء به من سنة عليه الصلاة والسلام. فإننا في زمن وجد أناس كثير وليسوا بقليل يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردونها، يكذبون بها، يمنعون الاستدلال بها، وهذا كفر. هذه العقيدة بحد ذاتها كفر. قال إسحاق بن راهويه إمام من أئمة الحديث من رد حديثا واحدا متفقا على صحته كفر،
من رد حديثا واحدا

0: إذن متفقا على صحته أي بين أهل العلم، والمراد متفقا على صحته ليس بين البخاري ومسلم، فإن إسحاق شيخ البخاري وهو قبل البخاري ومسلم، وإنما المراد متفقا على صحته بين أهل الحديث لم يضعفه منهم أحد، من رده كفر، لأن تكذيب ذلك هو تكذيب لرسول الله وتكذيب لأمر الله الذي أمر الله تعالى بتصديقه وطاعته وامتثال أمره وأخذ ما جاء به. من رد حديثا عن رسول الله يخشى عليه الزيغ والوقوع في الفتنة التي هي الشرك، كما قال الإمام أحمد قال أخشى أن من رد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك، أن يزيغ قلبه فيهلك والعياذ بالله. فيجب الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب شرح الصدر لها، يجب أن تؤخذ كما يؤخذ القرآن. ولذا إذا نظرت تجد أن أحكاما كثيرة في القرآن لا يمكن معرفتها إلا بالسنة، تجد أن آيات كثيرة في القرآن لا يمكن فهمها على الوجه الصحيح إلا بالسنة. فالله تعالى أمر في القرآن بالصلاة، أمر الله تعالى بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّنت السنة أن الصلوات خمس، بيّنت السنة عدد ركعات كل صلاة، بيّنت السنة ما هي الأذكار التي تقال في الصلاة وما هي كيفيتها. الذي لا يأخذ بالسنة كيف يصلي؟ إذا كان لا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ هل في القرآن كم عدد الصلوات؟ هكذا الزكاة، نزلت الزكاة وآتوا الزكاة ولم تبين أنصبتها إلا في السنة، بينت أنصبة الزكاة، أصناف الزكاة، مقادير الزكاة، ما هو المقدار الذي إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة، وكم يجب في المال من الزكاة، كله مبين بالسنة. فرض الله تعالى الحج ثم بين في السنة مناسك الحج وأفعال الحج وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فرض الله في القرآن الصيام ثم بين الصيام في السنة وأوضحه وشرحه، ولا يمكن الصيام على الوجه الصحيح إلا بالاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الآيات التي لا يمكن أن يفهمها المسلم على وجهها الصحيح إلا بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو أخذ إنسان بظاهر الآية لجاء إلى كل سارق يسرق يقطع يده، ولقطع يده من مفصل الكتف أو المنكب أو المرفق، لكن السنة بيّنت متى تقطع يد السارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجه الشيخان، وبيّن بفعل من أين تقطع يد السارق، وأنها تقطع من مفصل الكف. نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا أن الظلم معناه كل ظلم، أي الذين لهم الأمن وهم مهتدون هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، من منا الذي لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تظنون، إنما الظلم في هذه الآية الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا كثير، الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، فظاهر هذه الآية أن كل ميتة حرام وأن كل دم حرام. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وأحل لنا دمان الكبد والطحال. قال الله تعالى حين ذكر المحرمات من النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم، مع أن من المحرمات من لم تذكر في هذه الآية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وليست مذكورة في هذه الآية. حرم الله تعالى، حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كل ما يحرم من النسب، وليست مذكور في هذه الآية من المحرمات بالرضاعة إلا اثنتان: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، مع أن كل المحرمين، كل المحرمات من النسب يحرمنا أيضا من الرضاعة. كل هذه استفدناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نفهم هذه الآيات على وجهها الصحيح إلا بالسنة. أشكلت آيات على الصحابة. جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا الآية فيها شرط أن القصر إذا خفتم من المشركين. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء عمر قال: يا رسول الله، قد أمن الناس، فلماذا نقصر؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية. فإذا هذه الآية لولا هذا الحديث لقلنا إنه لا يجوز القصر في الصلاة إلا لمن خاف من الكفار، أما من هو آمن في بلد الإسلام لا يخاف لا يجوز أن يقصر. لكن بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز القصر وإن حصل الأمن والأمان، وأن هذه صدقة تصدق الله تعالى بها علينا. كم في مسائل العلم وأحكام الشريعة من أمور ذكرت في القرآن مجملة وبينتها السنة، ولا يمكن فهمها أو العمل بها على الوجه الذي أراده الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين أن السنة مع القرآن لا تخرج عن ثلاثة أوجه: الوجه الأول إما أن ترد السنة بمثل ما ورد به القرآن من كل وجه، ترد بأوامر قد جاءت في القرآن أو بنواهي قد جاءت في القرآن، قال: فهذا من توارد القرآن والسنة على الشيء الواحد. الوجه الثاني أن ترد السنة مبينة ومفسرة لما أجمل في القرآن، يأتي في القرآن مجملا أو مطلقا أو عاما فيبين بالقرآن، فيبين بالسنة ويفسر بالسنة ويوضح بالسنة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تأتي السنة بشيء سكت عنه القرآن، أن توجب شيئا لم يوجبه القرآن، سكت القرآن عن إيجابه، أو أن تحرم شيئا سكت القرآن عن تحريمه. وليس هناك وجه رابع للسنة مع القرآن، وكل هذه الأوجه موافقة للقرآن، فليس بين القرآن والسنة أي تناقض ولا أي تعارض، بل هما متفقان ومتحدان كلاهما من عليم خبير، كلاهما من الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذن يجب على المسلم أن يسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسلم للقرآن. لا يمكن أن تعبد الله جل وعلا إلا بالقرآن والسنة معا. من يقول سأقتصر على القرآن لا يمكن أن يعبد الله تعالى كما أراد الله، ولا يمكن أن يفهم كلام الله كما أراده الله، ولا يمكن أن يفسر كلام الله كما أراده الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن وأتى بالسنة، وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. وقد ألفت في السنة الجوامع الكثيرة والكتب العظيمة، ألفت كتب عظيمة من أصح الكتب المؤلفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، إمامان من أئمة الحديث، أجمعت الأمة، الأمة كلها من زمن البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ماتا في القرن الثالث بعد المئتين، فالأمة من ذلك اليوم إلى يومنا هذا أكثر من 1200 سنة وهم مجمعون على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول، مجمعون على التسليم لما جاء في صحيح البخاري ومسلم، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الأئمة وبعض العلماء من علماء الحديث، وإلا فأجمعوا على تلقي جميع ما جاء فيها. الإمام البخاري ألف هذا الصحيح في نحو 16 سنة، قال: ما كتبت حديثا في هذا الصحيح إلا توضأت وصليت ركعتين أستخير الله تعالى في كتابته. كل حديث كتبه فيه ليس عن فراغ. قال: ألفت هذا الصحيح، هذا الصحيح أكثر من 7000 حديث، 7200 حديث. قال: ألفت هذا الصحيح من 600,000 حديث انتقيته. حافظ الدنيا الإمام البخاري انتقى هذا الصحيح من 600,000 حديث، يذكره بالأسانيد إلى رسول الله، كل حديث أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ليس على شرطه مما علقه، وإلا أسند الأحاديث من نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة من بعد البخاري على أخذ كتابه بالتسليم والقبول، فالطعن فيه من شأن الزنادقة، الطعن فيه من شأن من يريد الطعن في الإسلام. نسمع اليوم من يطعن في صحيح الإمام البخاري، أو من يطعن في صحيح الإمام مسلم، أو من يطعن في كتب السنة كالسنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو سنن الدارمي، أو مسند الإمام أحمد، أو غيرها من دواوين الإسلام وكتب الأئمة العظام. الطعن في هذه الكتب هو طعن في الدين، الطعن في هذه الكتب هو طعن فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء العلماء لم يصنفوا هذه الكتب من عقولهم أو من أذهانهم، وإنما أخذوه بالأسانيد، يأخذ عن شيخه وشيخه يأخذ عن شيخه إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 3 رواة أو 4 رواة أو 5، بين البخاري وبين الرسول تارة 3 رواة، 2 من العلماء والثالث صحابي، وتارة يكون بينه وبين الرسول 4، وتارة يكون بينه وبين الرسول 5، كلهم أئمة علماء متقنون. اشترط البخاري أشد الشروط في صحيحه، فالطعن في ذلك هو طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما دعا إليه. أئمة الحديث ليس جهدهم بالشيء اليسير، صبروا على الحديث، كان بعضهم يغمى عليه من شدة الجوع لأجل أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل الحديث من شرب بوله، سافر سفرا وانقطعت به، قطع به السفر في صحاري فكاد يقتله العطش، فكان يبول ويشرب بوله. جاء عن ابن خراش قال: لقد شربت بولي في طلب الحديث 3 مرات. أهل الحديث قضوا أعمارهم وأوقاتهم وسائر حياتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصبر عليه، فلا يمكن أن يكذب عليهم أحد، ولا أن يدخل عليهم أحد أحاديث عن رسول الله وليست عن رسول الله. محمد بن سعيد المصلوب الذي صلبه بعض الأمراء، وأظنه بعض أمراء الدولة العباسية، أخذ محمد بن سعيد المصلوب، كان كذابا يكذب على رسول الله، وسمي المصلوب لأنه قتله وصلبه، فلما أراد أن يقتله قال: كيف تقتلني وقد وضعت في شريعتكم 404,000 حديث كلها كذب، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فماذا قال له؟ قال: يا مسكين يا مسكين، قد قيض الله لها الجهابذة ينخلونها نخلا. أئمة علماء نخلوا أحاديث الكذابين نخلا، لم يرج عليهم حديث من أحاديث الكذابين. كانوا يعرفون حديث الرجل وحديث شيخه وشيخ شيخه، كان الواحد منهم يجلس في الحديث فيردون عليه من حفظهم. جلس بعض المحدثين يوما في مجلس فجعل يحدث من حديثه عن شيخه، فقال ابن معين: هذا الحديث ليس من أحاديث شيخك فلان. قال: بل هو من أحاديث شيخي فلان. قال: ليس من أحاديث شيخك. فرجع هذا الرجل إلى بيته وراجع كتبه الذي كتب عن شيخه فلم يجد ذلك الحديث، فخرج وهو يقول: كذب كذب من لم يقل إن ابن معين أمير المؤمنين في الحديث. أئمة الحديث اعتنوا بهذا الحديث، اعتنوا بالسنة. البخاري رحمه الله كم عانى وكم صبر وكم تعب وكم رحل، طاف البلدان، شامها وعراقها وحجازها ومصرها وما وراء النهر، يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي اليوم إنسان عنده أفكار من أفكار الزنادقة، من أفكار الملاحدة، يطعن في صحيح البخاري أو يطعن في صحيح الإمام مسلم أو يطعن في كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رد حديثا واحدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اتفق العلماء على صحته فقد كفر. فيجب علينا أن نسلم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ بها كما نأخذ بالقرآن، ولا يمكن أن نتعبد لله ولا أن نطيع الله ولا أن نفهم القرآن كما أراده الله إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خالف ذلك فقد زاغ وضل، ومن زاغ وضل يخشى عليه الفتنة، كما قال الإمام أحمد استنادا إلى قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من الفتن، وأن يجنبنا الزلل، وأن يقينا وسائر المسلمين كل شر ومكروه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة.

البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل

والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم

كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

معروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجاء

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين ميم. أختنا تسأل سماحتكم فتقول: ما هي وسائل الثبات على دين الله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأعظم الوسائل سؤال الله والضراعة إليه في طلب التثبيت على الحق والاستقامة عليه، ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وحال السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب. كل هذه من أوقات الإجابة في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب عصر الجمعة. وكذلك من وسائل الثبات على الحق جهاد النفس في الصبر على الحق ولزوم الحق بطاعة الله وترك معصية سبحانه وتعالى. ومن وسائل الثبات صحبة الأخيار ولزومهم والحذر من صحبة الأشرار. كل هذه من الوسائل التي يعين الله بها العبد على الثبات على الحق والاستقامة عليه. نعم.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو التشدد المنهي عنه في الدين؟
4: التشدد هو الغلو والتنطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. معناه الزيادة على ما شرعه الله، هذا التشدد يزيد على ما شرعه الله. ومن ذلك البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، الزيادة على ما شرع الله. شرع الله زيارته والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة. أما كونه يبني عليها مساجد أو قباب، هذا من وسائل الشرك المحرم. الرسول أنكر ذلك ولعن اليهود والنصارى على فعل ذلك. والصلاة عند القبور من وسائل الغلو فيها والشرك. هكذا الزيادة على ما شرعه الله، كأن يتوضأ أكثر من ثلاث، فيها زيادة على ما شرعه الله. وكذلك كونه يستعمل في صلاته ما لم يشرعه الله غير الزيادة على الغلو، بل يستعمل أشياء ما شرع الله في صلاته، بأن يركع رفوع يضرها ويضر المأمومين، أو يسجد سجود يضرها ويضر المأمومين، بل يقتصد يتحرى الاقتصاد. القصد في العبادة هو المطلوب، وعدم التشديد

0: لا على المأموم ولا على نفسه. كذلك هنا يصوم دائما ولا يفطر، يصلي الليل كله، كل هذا يتشدد. والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال هلك المطيعون، ونهى عن التوكل. كل ذلك لما في التوكل والتشدد من المضرة العظيمة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ميم من الرياض بعثت تسأل تفسير وشرح عدد من الأحاديث، منها هذا الحديث: إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها؟
0: الأقرب والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والسر أو لعدم المبالاة حتى يراها الرجال. أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرم لها أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت لا فيه ليس في خطر لتغيير ملابسها أو للتحمم والاغتسال، على وجه ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر، فالأقرب والله أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى هذا الحديث؟
0: معنى ذلك أن الواجب على المؤمن حسن ظنه بالله، ويحذر سوء الظن بالله عز وجل. وبحديث الآخر يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالمشروع للمؤمن والواجب عليه حسن ظنه بالله، وأن يرجو رحمته ومغفرته، وأن يخشى عذابه، وأن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما اجتهد الطاعة صار أقرب إلى حسن الظن، وكلما ساءت أعماله صار هذا من أسباب سوء ظنه، كما قال الشاعر: إذا ساء في المرء ساء ظنونه. المقصود أن الإنسان يتحرى ما شرع الله له، ويجتهد في طاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، لأن هذا من أعظم الأسباب لحسن ظنه بالله عز وجل. يحذر سوء ظنه بالله عز وجل لأنه قد عصاه، بل يبادر بالتوبة ويحسن ظنه بربه أنه يقبل التوبة ويرحمه سبحانه وتعالى. هو الرحمن الرحيم، وهو الجواد الكريم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فعلى المؤمن أن يحسن ظنه بالله، وإن جرى منه معصية يحسن ظنه بربه ويبادر بالتوبة، لا يقيم على المعاصي، يبادر ويسارع إلى التوبة، ويحسن ظنه بربه أنه يقبل توبته وأنه يرحمه وأنه يجيره من عذابه لما تاب إليه وأناب سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم حتى لا ينساه المسلم، وخاصة المسلمة عندما تتركه لفترة عذرها؟
0: الطريقة التي يحفظ بها كتاب الله هي العناية بقراءته وعدم الغفلة، بحيث يجعل الرجل أو المرأة وقتا مناسبا يقرأ في كتاب الله ويكرر فيه محفوظه حتى لا ينساه في الليل أو في النهار في الوقت المناسب. هذا هو السبب الذي يعينه الله به على حفظه. أما إذا أعرض وغفل هذا من أسباب النسيان، لكن يجب على المرء أن يحرص على أسباب السعادة التي شرعها الله وأوجبها عليه، وهذا من أسباب توفيق الله له في حفظ القرآن وغيره. إذا حرص على أداء الواجبات التي فرضها الله عليه، وحرص على ترك المحارم، ثم تحرى بعد ذلك ما يعينه على حفظ القرآن وما يعينه على الاستكثار من النوافل وما يعينه على قضاء حقوقه وحقوق أهله، فإن الله يعينه بذلك، لأنه قدم حقه واعتنى بحقه سبحانه من أداء الفرائض وترك المحارم. فإذا رتب جزء من الوقت أن يحفظ كتاب الله وليدرسه كثيرا، فإن الله يعينه بذلك على حفظ كتابه جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى قد رتب المسببات على أسبابها، وإنه يؤتى العبد من غفلته وإراضه وتساهله، فإذا جد في الطلب واجتهد في ما يسبب حفظ كتاب الله من تكرار الدراسة وحفظ الوقت وعدم الأغراض والغفلة، فإن الله يعينه على ذلك مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يوفقه لحفظ كتابه وأن يكفيه شر العوارض. يعني يجتهد الدعاء، يسأل ربه أن الله يوفقه ويعينه وأن الله يقيه شر أسباب عدم الحفظ.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم السهلي بعث يسأل سماحتكم عددا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن القول المشروع عند سماع الرعد أو رؤية البرق، جزاكم الله خيرا.
0: جاء في بعض الأحاديث أنه قال سماع الرعد سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وكان ابن الزبير يفعل ذلك إذا سمعه رضي الله عنه. أما البرق فلا أذكر شيئا في هذا، لا أذكر شيئا يقال عند رؤية البرق، ما أعلم شيئا من السنة في وقت هذا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم أيضا عن حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعن حكم تعليقها في المنازل، جزاكم الله خيرا.
0: أما العناية بحفظ القرآن هذا شيء مطلوب سنة، وهكذا حفظ الأحاديث كتابتها، الأحاديث الصحيحة ليحفظها والأحاديث الضعيفة ليعرفها، كان يكون يكتب ذلك ويعتني بهذا طيب، ولا سيما حفظ الأحاديث الصحيحة حتى يعمل بها. أما تعليقها على المريض أو الصبيان هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا أحاديث ولا آيات ولا غيرها، لا على المرضى ولا على الصبيان ولا على غيرهم، هذا التمائم التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم لا من الآيات ولا من الأحاديث ولا من الدعوات الأخرى ولا من أي مادة، بل ذلك منكر لا يجوز.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين، يقول طالب علم من جدة، أخونا له عدة قضايا من بينها هذه القضية، يقول من المعلوم عند أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولكن هذه الحروف التي كتب بها القرآن هل هي غير مخلوقة أم أنها حروف عربية؟ أي هل كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الحروف أم أن هذه الحروف وجدت مع العرب؟ أرجو بيان مذهب السلف فيما سبق والرد على الإشكالات إن كان هناك إشكالات، وجزاكم الله خيرا.
0: هذا الكلام الذي سأل عن السائل قد أجاب عنه أهل السنة والجماعة، وأجمعوا على أن القرآن كلام الله منزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حروفه ومعاني. فالقرآن هو كلام الله حروف ومعاني، تكلم الله جل وعلا وسمعه جبرائيل وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام، فالقرآن كله حروف ومعاني هو كلام الله. ومن قال إنه مخلوق قد كفر عند أهل السنة والجماعة، فهو كلام الله حروفا ومعاني، وهو موجود في لوح محفوظ بحروفه ومعانيه، كما قال سبحانه بل قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن كله كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود بحروفه ومعانيه جميعا، كما نص على ذلك أهل السنة والجماعة، وكما نص على ذلك أيضا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، ومنها العقيدة الوافضية التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. فالقرآن كلام الله حروف ومعاني جميعا، ولا يكون كلام إلا بحروف ومعاني، الكلام حروف ومعاني من حيث هو، فكلام الله حروف ومعاني نزل به جبرائيل على النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وأثبته الله في اللوح المحفوظ كما بين في كتابه العظيم سبحانه وتعالى. ومن قال خلاف ذلك فقد قال الشر وابتدع في الدين وخالف أهل السنة والجماعة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الحديث متفق عليه. أرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث شرحا وافيا وبيان ما يقع فيه من سوء تأويل وما يقع فيه من إشكالات والإجابة عن هذه الإشكالات، جزاكم الله خيرا.
0: هذا الحديث قد أشكل على بعض الناس وتأوله على أن المراد على صورة آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، هذا غلط وليس من فصيح الكلام، بل المراد خلقه الله على صورته هو سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الآخر خلق الله على صورة الرحمن، وهي رواية جيدة أثبتها الإمام أحمد وغيره، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وآخرون تفسر هذه الرواية رواية الضمير على صورته صورة الرحمن، والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم وله وجه وله يد وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم له وجه وله يدان وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسه من يداه مبسوطتان، قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الله فيها رجله في رجل قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وليس المراد أنه شبيه له وأنه مثله، لا، بل المراد أنه على صورته من حيث أنه سميع بصير متكلم ذو وجه ذو قدم ذو يد، لكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس اليد كاليد، ولا قدم كالقدم، ولا كلام كالكلام. قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الامثال. هذا قول اهل السنه والجماعه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل نعتبر الأحاديث القدسية أنها غير مخلوقة لأنها كلام الله وكلام الله غير مخلوق؟
0: نعم، الأحاديث القدسية هي كلام الله فهي غير مخلوقة كالقرآن، مثل قوله جل وعلا فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمون، يا عبادي كلكم ضال إلى من هديت فاستهدوني عندكم الحديث، وغير من الأحاديث يقول فيها الثابتة كلها كلام الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم ميم ألف بعث يسأل سماحتكم عما يشرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم أو بالصفة، جزاكم الله خيرا.
0: المشروع عند مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. الحديث الصحيح: رأي ما أمه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يقول جبرائيل: قل آمين فقلت آمين. فالمقصود أن السنة لمن سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي يقول تقول صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: إلا سمعت ذكره باسمه أو بصفته فالسنة أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: دائما يشرد ذهني فأتذكر الموتى، هل في ذلك حرج؟
0: ذكر الموت مطلوب في الحديث، أكثر ذكر لذات الموت، فذكر الموت فيه مصالح ومن أسباب الاستعداد للآخرة والتأهب للقاء الله عز وجل، فيسحب المسلم أن يكثر ذكر الموت وأن يكون على باله حتى يعد العدة لآخرته. الله المستعان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد سالم رفيع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم كأن يطلبوا مبالغ معينة محدودة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
0: نصيحة للجميع التخفيف والتيسير وعدم طلب الكثير. إذا جاء الكفو الطيب فالمشروع قبوله، وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم، هذا هو الأفضل والأولى والأحوط لما في ذلك من تكفير الزواج وإثاث الرجال والنساء جميعا وكثرة الأمة. فالمشروع لأولياء النساء وللنساء أيضا أن يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبة بمهور كبيرة أو بولائم كبيرة التي قد تشق على الزوج وأهل المرأة. وخير الصداق الأيسر فالمشروع التسهيل والتسهيل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقترحون مبلغا معين سماحة الشيخ؟
0: ما لي الشرع حد محدود، لكن يختلف هذا بحسب العرف حسب تغير الأحوال والبلدان والمعونات.
1: نعم.
0: فيستحب التخفيف حسب الطاقة حسب التيسير.
1: جزاكم الله خيرا. إذا لا تقترحون مبلغا معين؟
0: ما أقترح شيء معين، إنما التسهيل والتيسير.
1: بارك
0: الله على حسب الأحوال.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف؟
0: عليك أن تقضيها، عليك أن متى ذكرت ذلك عليك أن تقضيها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بعثت بها أحدى الأخوات، تقول المرسلة مين: هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
0: الأقرب والله أعلم، لا بد من إذن. إذا بقي شيء تستأجر هنا.
1: إحدى الأخوات المستمعات تسأل سماحتكم فتقول: ما حكم وضع الشعر للفتاة بالطريقة المائلة للتجميل؟ هل يجوز ذلك؟ وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكة المرتفعة في البيت وعند المحارم؟ وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الأصناف التي لم يرها: وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ جزاكم الله خيرا.
0: الأفضل فيما أعلم أن تكون الفرقة في وسط الرأس حذاء الأذن، لا تميل هكذا ولا هكذا. أما ما جاء في الحديث المراد به الميل عن الحق، صنفان من أهل النار، حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لما راهما رجال بأيديهم سياط يرضون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة. هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من ظلم الناس بغير حق، ولهذا لما هؤلاء بأيديهم سياط يضربونها الناس يعني بغير حق،
1: نعم،
0: سواء كانوا شرطة أو غيرهم، لابد في رضى الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتأكيد ولي الأمر. أما رضى الناس بغير حق هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله، فلا يجوز رضى الناس إلا بدليل بحكم حاكم أو بولي الأمر الذي يرى فيه المصلحة للمسلمين لكون المعروف على ما يوجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر وأن يكون كاسيات كسوة ساترة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة لدقتها أو قصرها هذه عالية ليست كسوة في الحقيقة، ولهذا قال نساء كاسيات عاليات يعني عليهن اسم كسوة لكنها كسوة غير ساترة، إما لدقتها وإما لقصرها، هذا لا يجوز بل منكر، ولهذا توعدهن بالنار. وهكذا مائلات مميلات معناه مائلات عن الحق والعفاف إلى فجور وفساد، وهكذا مميلات يعني يميلن غيرهن من النساء إلى الباطل والشر، فهن مائلات في أنفسهن عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل، فلهذا استحقن النار والعاقبة السيئة. أما قول رؤوسهن كأسنة بخت المائلة فهذه علامة عليهن. قال بعض العلماء معناها أن يضخمن رؤوسهن لأن عليها اللفائف والشيء الكذب يثبلها، هذه من علاماتهم. أما الكعكة فلا يظهر لي أنها هي المرادة بهذا الحديث لأنها ما يكون ما فيها ترفيه من الرأس يعني قليلة شعر قليل يجعل بين في وسط الرأس أو في أسفل الرأس لكن كونها تطرح جدائل مطروح مبذول يكون أولى وأفضل وأبعد عن الشبهة تترك رأسها يعني منجدل على ظهرها أو بعضها على ظهرها أو بعضها على قرنها على جانبيها هذا يكون أولى يكون لها جدائل وسائل القرنان والنافذة من وراء يكون هذا أفضل وأحوط وأجمل أيضا أما جمعه على الرأس أو بين أو في مؤخر الرأس فيخشى أن يكون من هذا الباب وإن كان ليس بظاهر لا يكون له شيء يشبه أسمة البخت فيكون أقل من ذلك لكن كونها تطرح ذلك وتطرحه على العادة القديمة يكون على الظهر وعلى الجانبين يعني تجعل الضفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانبي رأسها هذا هو الأولى والأبعد عن الشبهة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية أحد المستمعين يقول عين كاف يسأل سماحتكم عن حكم الصلاة وراء إمام مبتدع، هل الصلاة وراءه جائزة؟ وما العمل إذا لم يكن بالإمكان إبعاد هذا الإمام عن إمامة المسجد؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كانت بدعته لا توجب كفرة فالصلاة صحيحة، مثل ونويت أن أصلي كذا وكذا وما أشبه لك من البدع، إذا كانت البدعة لا تكفر فإن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن يلتمس من هو أولى منه وأفضل منه مع المسؤولين حتى يعين من هو سليم من البدعة. أما إذا كانت البدعة تكفره فلا يصلى خلفه، كالمبتدع الذي يقولون أن القرآن مخلوق أو يرون دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا كفر أكبر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يتلفظ بكلمة الكفر من المسلمين والعياذ بالله، هل تكفيه التوبة والاستغفار أم يجب عليه الغسل بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
0: من تكلم بما يجب ردته عليه التوبة ويستحب له الغسل، وقال بعض العلماء يجب الغسل، وقد الوجوب في خلاف بين العلماء، وله ضوء الأقرب أنه مسنون مشروع، وإنما الواجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والإقلاع من معصيته وكفره والتوبة إلى الله من ذلك بالعزم الصادق ألا يعود في ذلك، وبذلك يتوب الله عليه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تكلم بكفر بأن سب الدين أو تنقص بالدين أو سب الصحابة أو ما أشبه ذلك يجب البدعة بالتوبة، وإذا علم ولي الأمر ثبت لدى ولي الأمر ذلك وجب أن يعزز ويؤدب ولو كان، فإذا أقر ولم يتب وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. المقصود إذا أتى بناقة من نواقض الإسلام ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه نسأل يبعزه الله يتوب عليه، لكن بعضها فيه خلاف من جهة قبولها في الحكم الشرعي هل يقتل أو ما يقتل. أما فيما بينه وبين الله فكل من تاب إلى الله تاب عليه إذا استوفى الشروط وأخلص في التوبة وصدق فيها فالله يتوب عليه من كل ذنب حتى الشرك، لكن هناك أمور قد توجب قتله، وإن تاب كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والسحر فإن جميع أهل العلم قالوا لا يستتى في هذا بل يقتل، لأن شره عظيم فتنته كبيرة، لكن توبته فيما بينه وبين الله صحيحة إذا كان صادقا فيما بينه وبين الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: وغير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب التبسم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الضحك. حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا أبو رجاء واسمه محرز ابن عبد الله الجزري ثقة أو صدوق وكان يدلس عن برد، وبرد هو ابن سنان، عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث هذا أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أبي رجاء به. وأبو رجاء الذي قال يدلس، قالوا كان يدلس عن مكحول، ونحن نرى أنه هنا روى عن مكحول بواسطة برد بن سنان، فالإسناد رجال ثقات. سيأتي له طريق أخرى أيضا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين، هذا الصواب، وقع في بعض النسخ خطأ خلاف ذلك، وقع في بعض النسخ عن أبي إبراهيم بن عبد الله، وفي بعض النسخ عن إبراهيم بن عبد الله، أو عن إبراهيم عن عبد الله، والصحيح عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق عبد الحميد ابن جعفر به، ومن طريق أبي بكر الحنفي. وإسناده كلهم ثقات رجال. وله طريق ثالثة، حديث له طريق ثالثة أيضا عند أحمد والترمذي وأبي يعلى وغيرهم، من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو طارق السعدي عن الحسن عن أبي هريرة. وأبو طارق السعدي مجهول حال، روى عنه اثنان. فالحديث بهذه الطرق صحيح. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا. الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهم من طريق الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة، وأحمد أخرجه من طريق حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وسنده صحيح. هذا الباب في الضحك، سبق معنا في الدرس الماضي معنى الضحك،

أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبسم، كما قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وهكذا جاء في الحديث الآخر أنه كان يقعد مع أصحابه ويتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وقد جاء في مواضع عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحك، وجاء أنه ضحك حتى بدت نواجذه في أحاديث كثيرة. ولكن لا شك أن ضحكه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالقهقهة وبالصوت الذي يسمع عنه من بعيد، فإذا كان يضحك عليه الصلاة والسلام، لكن أغلب أحواله هو التبسم. أيضا أصحابه كانوا يضحكون، وكان يعني لا ينكر عليهم مجرد الضحك كما جاء في الحديث: فيضحكون ويتبسم. وهكذا في الحديث الذي ذكره البخاري قال: لضحكتم قليلا، وهذا جاء في الصحيحين أيضا بألفاظ كثيرة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. فمعنى أن الضحك إن لم يكثر الإنسان منه لا ينافي الإيمان وليس بمذموم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، واحتاج في نظر في سنده، أنه قال: قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون والإيمان في قلوبهم كالجبال، والإيمان في قلوبهم كالجبال. فلا ينافي الضحك الإيمان، وإنما المذموم كما جاء في الحديث هو كثرة الضحك أو المبالغة فيه أو رفع الصوت به، أو أن يكون ضحك من الإنسان دون سبب. ولذا لما ضحك بعض الصحابة رضي الله عنه من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنها أثقل في الميزان من أحد. فكان هذا الضحك لما لم يكن في شيء مناسب بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا الضحك إن حصل من الإنسان فهذا لا ينافي الإيمان ولا ينافي الصلاح ولا ينافي الوقار والسكينة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له والصحابة وإقراره لهم على ذلك، لكن المذموم هو المبالغة فيه بأن يكثر منه الإنسان أو يضحك على صفة كصفة أهل المجون، فلا ينبغي التشبه بهم. من الخطأ أن يضحك بعض الناس بضحك قهقهة ويتشبه بأهل المجون في ضحكهم حتى يسمع صوته من بعيد. هذا الذي ينافي السكينة، ينافي الوقار، يميت القلب، يكثر الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أقل الضحك، أي أقلل منه. وهذا دليل على جوازه إذا كان قليلا، وأنه ليس بمذموم. فليس معنى أن الإنسان يمتنع من الضحك نهائيا ويكون عابسا دائما. قال: فإن كثرة الضحك تميت القلب. تميت القلب لأنها توقع الإنسان في غفلة، ومن أكثر الضحك غفل، وإذا غفل مات القلب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالغافل عن ذكر الله والمبتعد عن ذكر الله

0: أمات قلبه. وغالبا لا تجد كثير الضحك إلا وهو قليل الذكر لله تعالى. في الرواية الأخرى: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي حديث أبي هريرة الثالث أيضا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه، أي جماعة دون العشرة، يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، أي لو تعلمون ما أعلم من عقوبة الله من شدة بطشه، لو تعلمون ما أعلم مما يكون من أهوال القيامة وما فيها لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، يعني جعل القوم يبكون حين قال لهم هذا الكلام. فأوحى الله إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ أي أنت حدثتهم بهذا الأمر ولم تذكر لهم شيئا يبشرهم، حذرتهم من كثرة الضحك ومن الغفلة، لكن تحذير قد يوقع في القنوط، ما ذكرت لهم شيئا يبشرهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أبشروا، بشرهم بفضل الله ورحمته ومغفرته، وسددوا وقاربوا. سددوا أي بأن تصيبوا الحق، وقاربوا أي قاربوا إصابة الحق، قاربوا أن تفعلوا الشيء على أكمل وجوهه. سددوا أي افعلوا على أكمل وجوه، أو قاربوا السداد. والشاهد منه أنه حين رام يضحكون وعظهم هذه الموعظة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن خشية الإنسان لله تعالى وخوفه منه وهكذا خشوعه على قدر علمه وعلى قدر ما يطلعه الله تعالى عليه من حكمته في خلقه وآياته العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أهمية الجمع بين البشارة والنذارة، فلا تكن مقنطا للعباد، لا تكن مقنطا لهم، ميئسا لهم من رحمة الله، لا تكن ناظرا إليهم دائما بعين التشاؤم، انظر بعين التفاؤل، بشر العباد بالخير، بشر نفسك وبشر المؤمنين، فإن بعض الناس يغلب عليه جانب القنوط، إن لم يقنط من رحمة الله يقنط ويأس من الخير الذي عند الناس، ينظر إلى الناس نظر من قد أهلكهم الشر وأحاط بهم، ولا ينظر إلى جوانب الخير في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاهم بهذا الكلام وهو موعظة منه عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه: لما تقنط عبادي؟ أي ارجع إليهم وبشرهم، كما جعلتهم يبكون ويخافون ارجع إليهم فبشرهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم. والشاهد منه كما سبق في باب الضحك، فالمذموم من الضحك إذن الضحك الذي فيه مخالفة أو الإكثار منه. وأما أن يضحك الإنسان أحيانا أو قليلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفة الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة. لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة يضحك ضحكا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول فائدة في قيس بن أبي حازم الذي مر معنا أمس أنه مخضرم، قلنا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اجتمع به؟ ها؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، بقي هناك تابعي حصل له أكثر من هذا، يعني وصل إلى المدينة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سوير بن غفلة. متى وصل؟ قال وصل المدينة والناس ينفضون أيديهم من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتهوا من قبره، ما كتب الله له الصحبة. الشاعر يقول قيس بن أبي حازم ذكر الشيخ محمد آدم الأثيوبي أن قيس هو الوحيد الذي روى عن العشر المبشرين بالجنة على الإطلاق، يعني لم يروي أحد من التابعين عن العشرة إلا قيس. إن شاء الله فائدة طيبة. رجل الشيخ محمد بن آدم رجل شائب كبير في السن جدا، له درس في الحرم وقد صار شيخا كبيرا. على سعة ما آتاه الله تعالى من العلم ومحبة الناس له هناك من طلبة العلم وحرصهم على دروسه والجلوس معه، قالوا شرح الأمهات الست كلها، والآن هي في سياق الطباعة، قد خرج منها صحيح مسلم كاملا. في كم مطبوع؟ ها؟ أكثر من 30، في 46 مجلد. وخرج أيضا شرح سنن النسائي موجود عندنا المكتب مطبوع أيضا في نحو 30 مجلد. وهذه المرة أرسلوا لنا من عدن قبل أيام شرح سنن الترمذي تحفة الطالب الأحوذي، طبع منها 16 مجلد والباقي في السياق، طب ما أكملوها. هكذا من سنن ابن ماجه طبع نحو 10 مجلدات، وقالوا قد أتم شرح الأمة الست جميعا أتمها، وهي الآن في طور الطباعة، بركة عظيمة من الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله لما قدم له على سنن النسائي شرح سنن النسائي يعني تعجب، قال لما جالسه من سعة علمه ومن حفظه ومن قوته. فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به. ما شاء الله، هو يستخدمها، هو كبير جدا، أنا كان يحمله على عربية ما عاد يمشي، يلقي الدرس ثم ينصرف، يلقي الدرس في الحرم المكي. أخ يقول الحديث التي فيها أنه ضحك حتى أبدت نواجذ، وكيف نجمع بينها وبين حديث عائشة؟ حديث عائشة قالت ما رأيت، نعم حسب علمها وحسب ما رأت، أي أن هذا الأمر هو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، وهذا الضحك كان قليلا، وقد حكاه جماعة من الصحابة في عدة وقائع، ولكن أغلب حاله عليه الصلاة والسلام هو التبسم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.